0: امرأة معتمدة على نفسها وامرأة يعني تخطى كثير من الصعاب.
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
0: وخاصة العاملات.
1: يا سلام.
2: تمام أستاذة فتحية، الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية، ما هي الهمبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع؟ زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي، فالتحديات شنو والهمبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها؟
0: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية، خاصة الطلعة اللي تشتغل، خاصة المرأة الشابة. خلونا نكون واضحين، المرأة الشابة بتواجهها، ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة.
1: أكيد.
0: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا
1: في رجال،
0: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا، في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة. فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني، أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني، حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء، وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها
1: أهلك،
0: عندك وازع ديني، تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاية
2: تحافظي على التربية.
0: أيوة. تكوني قوية.
1: حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك،
0: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
2: وصبر.
0: أيوة. وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجعي البيت ده خلاص تقصري من
2: رعاية
0: توفري رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك، زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
1: في عقبات
0: كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي، إنك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي أمورك، ما خلاص معناه الوقت ده كله ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات، لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب.
2: أيوة. تمام.
1: كلام جميل جدا، نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بلوء على وجه الخصوص يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب، هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حسنا قبل شوية أنت قلت، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر. أيوة. سلبا على الأسرة،
0: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة، وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة، فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقاله ام باكر شقاله، يوم انت ما شقاله فوق ده قدر الامكان فضي نفسك خلاص.
1: أيوة.
0: ليه؟ لانك تكوني مثلا متواجده
1: مع برنامج نوافذ كهربائيه وكده، انت اكيد في البيت
0: للاسف. فدي الاشياء دي بس الناحيه السلبيه، لكن ايضا بالمقابل في ناحيه ايجابيه، هي بتوفر مثلا اشياء الناقصه. ايوه، بتكون مثلا في ظروف معينه بتمر بها الاسره من الناحيه الماديه، واحنا كمجتمع شادي الظروف الماديه دي ما معانا بس
1: اكيد
0: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطيه، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
2: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرة، عندك هدفك وامرأة يعني، عندك طريق شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها، مهما كان بسيط، مهما كان شكله.
1: نعم.
0: ما بالضروري تكون انت
1: بس ما تربي يدينك وتقولي.
0: أيوة، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم، إذا كان المرأة إنت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري ضروري، وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك.
2: مثلا
0: مواقف على سبيل المثال الظروف اللي حصلت الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني غلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العويل ما عندهم عمل
1: عاشوا في بيئة وجوهين
0: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع
1: وأول ما عندهم مهنة معينة
0: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة كانوا زمان عايشين فوقها لكن المرة إذا كانت من البداية عندها مهنة عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضرور والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
2: موت
1: شغل كتير قاعد
0: أيوة شغل كتير قاعد في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو
1: لا خلاص بيتعبوا
0: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس
1: لا صحيح صحيح
0: خلاص صحيح. قاعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا
1: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة
0: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
1: أيوة
0: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص باكر كان بقى ما فيه كله
2: تسيب بكانة
0: تحاول تسيب بكانة لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت مسيطر على الوضع إنك إنت موفر كل شيء إنت ضامن عمرك إنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
1: لا لا فعلا
0: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
2: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمها أي شيء حتى كان السواقة
0: وحتى الحوادث موجودات
2: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جاتها ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق هي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا
1: يعني كمان لما السواقة ما تقدر
0: ايوه هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
2: الا يمشي سوء اكسيدا
0: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها ده تلقوه ما زاته بل يعني في حاله ظروفه ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بنفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي انها هي تنطيها القوه انها هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريقه الما كويس ده
1: ما بتقدر لايتها
0: حتى لو ما كانت عامله
2: بتسوي
0: هي بتسوي
2: بتسوي
0: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن مين تطلع ده تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
2: في
0: الله
2: أيوه.
0: يرضى عليك في كل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا دما وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسا في حتى رجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامه
1: يا سلام
0: لو انسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص انت انسان بدون معنى
1: يا سلام نتمنى الانسان يعني يكون له معنى
0: يا رب
1: نتمنى ان شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصه وكل واحد ان شاء الله
0: يا رب
1: يعني خليه يفكر انه كيف المراه تخدم لكن المراه كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحه
0: ان شاء الله
1: طيب احنا يعني وصلنا قريب نوصل لنهايه الحلقه شنو رسالتك الاستاذه فتحيه للاسره وللمجتمع بشان دعم المراه وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
0: احنا في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوه دي ما حتجي الا باننا احنا نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون اسره قويه والاسره هي العنصر اللي بيكون المجتمع
1: اكيد
0: اي اسره عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الزاد، يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف، يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته، ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس، ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
1: إما كلامك بل الإيكول أول مدرسة يكون
0: ضروري، لازم
1: يكون نجار، يكون كهربائي، يكون كذا، والبيت كمان في تعليم المهنة بتشابهها.
2: إن شاء الله تخيل.
0: لازم لأن شنو أسعى كنجرة كيف، ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا. الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي، أو يجي أو يتأخر.
1: أيوة.
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده تكون يعني
1: بتساعد
0: كثير انه هو، واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج. يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره. في ناس بيشتغلوا في الحداده، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه، في ناس بيشتغلوا في صالون كوافير زي كده، يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيت عائله نفسي، انا بشتغل في الخياطه في صالون كوافير، امور كثيره عشان الناس ما يقولوا بعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفة، فالحمد لله الوالد من البداية اللي ايوه اهتم بتربيتنا، ابوي اخواني كمان، في واحد ميكانيكي، وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات، وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت، وعندي اخواتي طبعا قريب 3 ولا 4 كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير، اسرة منتجة يعني. واتمنى انه كل المجتمع تكون اسرة منتجة.
1: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
0: الباب مفتوح،
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
0: جدا انا مستعدة ان انا اعلمها، اي واحد عنده رغبة انا بفرح. وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات، ولسه هنظم دورات تدريبية، وانا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مرأة، اي انسان بدور بيشتغل اي مهنة ده انا مستعدة ان اعلمها عادي، مش مشكلة.
2: تمام. شكرا استاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع اذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الاسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام، وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة، نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع، وننقذ مجتمعنا بأحسن.
0: بارك الله فيك حجة هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا، لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا، وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
1: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين، وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان، دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
1: بخصنا شنو يعني الناس راح ما دول جاي
0: ناس راح ما دول يجيبوا المتامات نظبطهم لهم
1: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق الرابي نواسس أوينا نودهم هناك يعني
0: جدا جدا،
1: والمرأة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك.
0: أيوة. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان، خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير، وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة، ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا، هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب، برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ من الصراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم، عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل،
1: حتى يعني كمان دورة VIP.
0: أيوة دورة، أيوة دورة
1: يعني
0: خاصة،
1: يعني very important person يعني
0: جدا. إذا كان
1: أنا كده بخش في هذه الدورة
0: تطلع منها تفتح الصالون كافير بتاعك.
2: أيوة
0: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده، ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي، ده هو المهم في الموضوع يعني.
2: شكرا،
0: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
2: كنا معكم في تقديم الحلقة، كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجة هو حبيب عمر،
1: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان دي جي،
2: وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
2: وإلى اللقاء.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: وطنيتي لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم ومحمد اللاو ومحمود قسرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، يعني المراكز اللي تدرب الإيال في الفورماسيون بروفيسيونيل دي، بتسمح لشباب كتار بتدربوا فوقها وبلغوا عمل. ده الموضوع لأننا اليوم نناخشوا في مدة هنا ساعة كاملة مع عدد من الضيوف في داخل الاستديو. معنا في داخل الاستديو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمركز أكسوفار للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. صباح الخير السيد شرف الدين.
4: صباح
3: النور. أيضا معنا السيد المدير المؤسس لمركز بوم بيرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، أيضا الهشين السيد بيكولا غرونغا تيودور معنا في داخل الاستديو. صباح الخير. وأيضا معنا في الاستديو السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. وأيضا المراكز دي أيضا أنتجت بعض الشباب دربتهم وحاليا قاعدين في سوق العمل وقاعدين بعدوا عملوا. معنا سيد حمزة أحمد قجة، ده مسؤول حنا صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي. صباح الخير السيد حمزة.
5: صباح الخير.
3: أيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة، وأيضا تلقى تدريب في مجال الكهرباء، أيضا هو معنا في داخل الاستديو. وأيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وباحث معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم دكتور.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: إذن مستمعين الأعزاء، زي ما ذكرناكم برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم بيتعلق بمراكز تأهيل المهني، مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. وذكرنا ضيوفنا القاعدين معنا في داخل الاستديو، وأيضا بعد ما ضيوفنا يتكلموا شوية أيضا أنتوا نفتح لكم الخط، وإذا كان عندكم أسئلة توجهوا لضيوفنا في رقمنا 94-94-09-53 94-94-09-53 63-53-20. وتسمعوا البرنامج مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أولا نبدأ أسئلتنا للسيد المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني السيد شرف الدين آدم مرخوص. السيد شرف الدين، أولا كلمنا المركز أكسفورد أسسه متى وشنو الدور القاب أدي بالنسبة لصالح الشباب في التدريب؟
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: المركز أكسفار للنادي اليونسكا
3: نعم.
4: هو مركز للتدريب المهن
3: نعم.
4: بداية كانت مركز لتعليم اللغات ممكن مركز محمل أمية وبعد سنتين من المحمل الأمية جينا في تدريب المهن
3: نعم.
4: المركز أسست في 2014 لكن بدينا في 2015 كانت فقط للغة الإنجليزية. لماذا كانت اللغة الإنجليزية؟ إننا كنا في خارج وواجهنا صعوبات في اللغة الإنجليزية
3: نعم.
4: على اسم صعوبات ممكن قلنا ما على شيء ده ممكن ما نقبله نساعده للشباب زي ما أننا واجهنا صعوبات ده نقبله في بلدنا ونقدر نساعد الشباب وعليهم ده اللغة الإنجليزية ده عليهم هي ممكن اللغة الترابط زي في العالم كله
3: نعم.
4: هو اللغة ممكن ترابط في العالم ولغة تجارية بيزنس أي شيء عشان ده يوم الجينة ممكن اللغة الإنجليزية والحاسوب بدينا بعد سنة طالب من جامعة ملك فيصل جانا قال لي أنا تقريبا سنتين أسباب أنا اللغة الفرنسية ما قدرت نجاتها
3: نعم.
4: هلا شلنا الكراس وشفنا وما أساتسة نقولنا يا جماعة أننا جينا ده نهل مشاكل بيت الشباب وده اللغة الناسيونال لازم ندقلوها وأننا كم عضو حقنا أول كانت اليونسكو
3: نعم.
4: ودعنا ودينا خلاص ما شاء الله واللغة العربية طبعا دخلنا وزول ده ممكن دربنا ما شاء الله بعد خلاص مباشر
3: خلاص إذا نتخطى مرحلة تعليم اللغات نمشي للتدريب
4: المهني في التدريب أيوة. المهن
3: نعم.
4: بعد 2017 خلاص التصريح اللي جينا وخلاص وضعنا التدريب المهن ممكن في اللغة في الكهرباء في الطاقة الشمسية في الترزية وفي ريادة الأعمال وممكن كيف تقدر تصنع صابون أشياء كثيرة ممكن في الحصة حاليا في المركز أكسفا
3: نعم.
4: وبعد في 2021 شفتنا كثير ناس بعمل حوادث وبعد وضعنا التدريب قيادة السيارات وما شاء الله حصة حاليا في قيادة السيارات ممكن عندنا أنيكس في نجمينا 3 أنيكس ثاني في القرى ممكن في اياته في الاقليم ممكن في عبشي وفي السنه هنا في قزبيد
3: نعم. شكرا السيد المدير العام شرف الدين على هذه المعلومات. المدير العام لمركز أكسفار للتدريب المهني شرف الدين ادم مرخوص. ننتقل مباشره الى السيد عثمان امين مدير ايضا لمركز الفتح للتدريب المهني. ايضا حدثنا عن مركز التدريب المهني دي اسسته متى وشنو التخصصات اللي انتم قاعدين تدربوا فوق الشباب؟
5: اوكي السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: طبعا المركز تأسس سنة 1999 لكن الدراسة بدأت سنة 2000. طبعا عندنا 3 نظام عندنا 3 تخصصات
3: نعم.
5: عندنا كهرباء نجارة وحدادة ده في البداية
3: نعم.
5: بعدين التخصصين ده بيكفن شغالين بالكهرباء ماشيين لمدة 3 سنوات
3: نعم.
5: ففكرنا قلنا الكهرباء هيدو ده ما بيكفي للمجتمع حاولنا عملنا تصريح لقينا تصريح من الوزارة وزارة الوظيفة العامة فتحنا تبريد وتكييف يعني فروع لقينا التصريح أنا حاسب عند كهرباء صناعية هسه الثلاث الأقسام دي شغالين فوق
3: نعم.
5: الإيال بقر 3 سنوات طلاب سنة أولى الثانية الثالثة بدنا أنتم دبلوم فكرنا قلنا فينا المجتمع ده في ناس ما قارين
3: نعم.
5: شباب وقاعدين ساكت ما بيشتغلوا حاولنا فكرنا عملنا لهم دورات تدريبية لمدة 45 نكون الطول نأهله وبدأ ينزل الشارع
3: 45 يوم 45 ده تعلمه شنو مثل
5: في الكهرباء عندنا تبريد التكييف
3: نعم.
5: عندنا طاقة شمسية عندنا في الخياطة للرجال برام وللنساء برام ده
3: 45 يوم ده خلاص يقدر يتقن الشيء الجانب اللي انتم
5: كله وعندنا حاسوب
3: دي ما فرصة الناس في وقت الإجازة وكذا الواحد كذا
5: حتى الإجازة ما في الإجازة في ناس ماشي خارين قاعدين في واحدين ما قارين
3: لا ما نعم واحدين حتى القاريين ما برضو وقت عشان تكون عند مهنة 45 يوم انت تجي وبعد ده تمرق بمهنة في
5: يدهاسة في واحدين شخارين في الحكومة يمشي يعملوا دور بتحاسب
3: نعم
5: ما أنا شخارين حتى
3: الآن نعم شكرا جزيلا سيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني ننتقل للسيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بون بيرجي لتوجيه الشباب وتدريب الأطفال الهشين اللي بواجهوا ظروف صعبة. سيد تيودور حجي لنا السنتر حقوكو ده كريه متى وشنو خلاكو تكريه تأسسه؟
7: شكرا السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: أنا جيت في ديامينا ب 2001 وكده جيت في ديامينا ده مشكلة بس لكتا كتير وكده ما لغاينا اللي بدلي أبوي أبوي بس على ماني منيجيري وكده جيت في ديامينا ده لأن ألقى أكل مشكلة لأن ألقى كده من مشكلة نلقى بيت نوم مشكلة وفكر كده كأنه كده مناس ما ينفع أنا سويت أتلي سكر كده كأنه دبرو كأنه شوف هذا شغل غيام جشية
3: أتلي أنا شنو
7: أتلي أنا منيجيري بوا غيام جشية وكده الأتلي غيام جشية ده براتر دول أنتوني على الغيا قد ماي لنا لوموم
3: سويت في وين اتدي
7: في شبوه
3: ايوه
7: في جامع دون بوسكو اها وكي دلغا يمشي شي شي ده شفت كي دا قال شغل غا يمشي ده ما نقدر نزيد الشيو دابا انا سويت كي في 2020 2018 على انتوني باكان بيتا وباكان البيتا دا قال لك كيد ميل دا كاي جوبا ربينا انا نادم ما لا مانشي لا يلا دلغا في ديمبي دول يا التبانين دول الغا يركو ده نالوموم كيد مي ده وغبال دا كله كان جوب يلا من بونغور من كومرا كاين نالوموم ساكت بيسينا لابس ويلا دا يقول الكمل يمشي دا يقال كدمة انا اقول كده نسوي يبقى كبير شي عليه نكون مع قربا يلا نالوموم بداية سوينا سانتر بون بيرجي دا وغاين فورمي يلا تاما دول يلا باندي دول غاي في ديمي دول يلا دا الما اندوم قدرة ليمشي يقول دابا انا ندورا
3: تفورمي هم من في منيزيري ولا في شيء اخر
7: في منيزيري بوا في سودور في كوتشور كله كايسو يس بماشين انا حتى بقى حد كله في حتى كايسو اي ماشين انا كيتا سدير كل كايسي كل غينا لهم
3: شكرا ان شاء الله نقبل لك الاسئله الاخيره فيما بعد كتر الاميشن ننتقل للسيد حمزه احمد جوجه ده مسؤول عن صيانه الطاقه والكهرباء في مباني جامعه توماي ده واحد من الناس المستفيدين واستفادوا من مراكز التدريب والتاهيل وحاليا لقي خدمه ومواصل في عمله سيد حمزه اجي لنا انت يوم اتدرب في شنو وشال منك كم وقت عشان تكمل تدريب حقك؟
8: شكرا. السلام عليكم.
3: نعم. عليكم السلام.
8: مركز أكسفور.
3: نعم. نعم.
8: يعني في مركز أكسفور الحمد لله عنينا ركرتي عنينا دا يعني 50 نفر جن.
3: نعم.
8: 50 جن ركرتي عشان يتألموا في طاقة شمسية. المهم بعد ده كله بعد كل ده كله قرينا المهم إتي سوبيريير لكن قايد بيت و انتغراسيون ما في
3: كمال ايتي سوبيريير في
8: شمال ايتي سوبيريير في سياسه تكنولوجي انيفرسيتي دو فارشا
3: نعم
8: خلاص يعني خدمه ما في نايمين بيت المهم خلاص نادم واحد جاب لنا فكره لما انا ما كران شرف الدين ورا لنا يعني فورماسيون قايد لازم تمشي تباسي عندنا كل ما يزيتي الحمد لله جينا باسي على الفورماسيون بندان 3 موا في 3 موا الحمد لله علمنا قوم كثير يعني ديمانسيون ما دي في سولير شغلت كتير يعني قدرنا علمنا وبعد ده يعني يدلونا في تيرين عميمتا نقدر نمشي نسوي استاج برا في مراكز ويدين وكت الله يتعلمنا دربنا يعني انت يو كت كمال من سنتر أكسفور شلت أتستاسيو أنا كي انت تكنيسيان بلين خلاص
3: في يعني ترامو هذا
8: في ترامو هذا كي انت تكنيسيان بروفيسيونيل خلاص في مكانك ده تقدر يعني طوالي بس يعني تسي ديفي وتخدم تسي قوامك طوالي تسي استلاسيو أنا وشخال من كي بعد ده يعني خلاص يعني كملنا بعد كملنا ده مال خريف وكي كميت مشيت كاميرون جيت من الكاميرون ده خلاص سيني كونترا آخرين خلاص يعني تو ما يكون سيني ما كونترا وكانت مراكز آخرين ويدين توقع كل سيني كونترا
3: نعم
8: بريفة توجور كايدين تشولي سالرنا جارين ماشين العمل ومقابلين
3: يعني الواحد ممكن انت في خلال عملك في وكدنا انا حسنا يعني بيحتاج لجهود وبيحتاج تشيف الشيء الناس محتاجين ليه اكتر
8: أكيد.
3: يعني انت ممكن درس 20 سنة تجي تلقى فورماسيون شلتها انا تروى مواهول يكون مطلوب في السوق ويهيل لك أكثر من الهنا اللي أنت درس 20 سنة.
8: أكيد
3: إذن عشان ده الإنسان الآخر حتى كن عندك شهادة آخر ولا أي شيء يقول أنت سي التأهيل المهني الشيء الآخر أنت تعلم تخيط تعلم كهرباء تعلم شنو تسيده بجانب وبعد ده الآخر كله يكون قايد بعد ده الشيء الطلبه فوق تقدر تستفيد منه. شكرا حمزة إن شاء الله نقبل فيما بعد ونشوف معنا أيضا السيد محمد إبراهيم عمر أيضا عند ورشة أتيليه هنا خياطة وأيضا هو ذاته تلقى تدريب في المراكز اللي تدرب الناس. نعم تكلم محمد إبراهيم نعم. حجي لنا في بدايتك شنو التدريب اللي أنت لقيته والأتيليه ذاته علمك كيف الخياطة وحس حاليا ماشي فوق
9: تمام. السلام عليكم. أنا بدايتي في مجال الخياطة ذا كان 2005 2005 وبدأت وقت ذا كان عندي محل كده أنا تجارة بسيط بس قاعد أدبر ماشي وفي السوق وخلاص زميل واحد قاعد جنبي قاعد بخيط قال يعني تعالي تعلم الخياطة ده كويس كل دفعني في مجال الخياطة ده فبدأت معايا شوية شوية لحد 2005 كمل بس عندي بعد الخبرة شوية 2006 فتحت الورشة
3: نعم.
9: فتحت الورشة لكن هو قال لي انت هسه لسه خبرة عنك ده شوية لازم تشوف لك زول عنده خبرة زيادة عشان يكون معاك عشان بيساعدك في مجال الخياطة تتعلم كويس
3: نعم.
9: فخلاص بعد ده انا بديت شلت باقي الزملاء عندهم خبرة زيادة مني انا
3: نعم.
9: وقاعدين عتيلي واحد
3: نعم.
9: وقاعدين يشتغلوا دايما شيء اللي أنا هم نعرفه نسألهم بيكلموني وشيء شيء لحد ما خلاص يعني مكنت نفسي وبدأت قاعد نشتغل وليه اليوم الورشة ماشية وبعد الشباب يجوا مرات يتدربوا معانا وندربهم ما في مشكلة بمعارف وكده وعدينا المهم وجاء عند رغبة كده يتعلم طوالي نعلمه وامور ماشيه وحتى الان كله
3: ماشي. نعم. شكرا محمد ابراهيم عمر على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه وايضا عبر اذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للاونما وايضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب اونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في المراكز التأهيل المهني للشباب شنو الشيء المراكز لأن بلا المدارس بلا الجامعات الناس قاعدين بمشوا بقروا في مراكز واحدة متخصصة تعلم الشباب كيف يخيطوا كيف يعدلوا الكهرباء كيف يعدلوا الثلاجة انتلفت كيف وحاجات كثيرة المهن الناس محتاجين لها دي كلها في مراكز قاعدة وتعلم الشباب في أوقات كده يعني 45 يوم 3 أشهر 6 أشهر وغير ذلك أنه دخل خلاص المهنة يقدر يتقنها ويقدر يخدم أي شيء اللي هو محتاج له. عشان ده ناس المراكز المسؤولين منها والناس اللي استفادوا من المراكز معانا هنا في داخل الاستديو كل من السيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص وأيضا معانا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب وأيضا معنا بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الشباب اللي يواجهون ظروف صعبة وأيضا معنا السيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة للطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي وده من الناس اللي لقوا تدريب في المراكز الهسة قاعد تدرب الشباب دين وأيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتيليه أنا خياطة وأيضا تخصص في الكهرباء في نفس الوقت ومعنا الدكتور أحمد عبد الله ده أستاذ جامعي وباحث. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مشاركة أو كذا تتعلق بأهمية أنا السخير بألا القرية اللي هو بقري في الجامعة أو بقري في أي محل السخير يتعلم مهنة آخرة ومراكز مفتوحة عشان تعلم تكلم الشباب تنادونا في نمرة التليفون 61 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 شرف الدين آدم مرخوص. زي ما كلمنا في البداية دور المركز والتخصصات الموفرة، هل حاليا التخصصات اللي انتوا قاعدين تدرسوها وتدربوا ليال السوق الجادي محتاج له؟
4: نعم محتاج له.
3: وفي تخصصات آخر أيضا تحتاجه ممكن تفتحوه؟ لكن
4: نعم، أي وقت أنينا أول وأول نشوفه الطلاب محتاجين شنو، وثم ثانيا العالم ذاتك في المهنة الونو الهم محتاجة.
3: نعم.
4: خلاص نفتحه وندو توئية للطلاب، مثلا مثل حاليا في الإجازة.
3: نعم.
4: قبل الإجازة بشهر ننزل في المدارس، ننظر في المدارس، عندنا مدارس على الأقل 35 ليسي
3: في جمينة،
4: في جمينة.
3: نعم.
4: على الأقل من الكوليج للليسي سوينا كونفنسيون معاي
3: ال 35 ده كلهم ولا بعض؟
4: هاي معاي من 35 ده من 2021.
3: نعم.
4: ننظر في الميدان طلبة من سيزيام لحد ترمينال.
3: نعم.
4: ننتم توعية اليوم، انت اول باول الطالب ذاتك انت كنت ممكن جارانتيها شنو ولا لا؟ لا كملت الدراسه مرات تقعد ساكت، انت انتجراسيون ما بي مرات شوماش، وكي اي زول يكون عنده يتعلق بالانتجراسيون، لا لا في تاريخ اخر بدون انتجراسيون تقدر تشتغل. اليوم مهنه ده انت في الاجازه دائما ابا الدينه في الاجازه كن علمت مهنه وايد، اول باول تبدا من بيتك، والاب حد ذاته قال ندم تويه عشان يجوبه، انت الاب جارنتي هناك شنو صغيرك لحد يكمل جامعه، ممكن تكون في اليوم ويا صغيرك ده شنو جارنتي جاي يكملها، بدل ده انت تعلم مهنه في الاجازه اول باول في بيتك، علم الكهرباء زول يؤدي ممكن زول من بيت من بعيد
3: أمبول ساكي كن انقطع إلا تفتشو
4: نادو نادو ما بجي نجي لك نجي لك ما جاء ممكن على أمبول هسا ده، بس مرات ده سيلك ده حريقة يقوم وقالهم في شامبرك زول آخر أجنبي يخش لك شيك يسايدك، لكن صغيرك يخش ده ما أنت فرحان واقتصاديا يسايدك، وممكن اليوم صغير ده ممكن ده جن كتير ديسكولاريزي مهنة على ده ما يقبان دي يقدر يسايد يقدر يشتغل به ده، وبعدها ممكن جامعة خلص ما يقعد في البيت عشان والف من بداية وخلاص يقدر بمهنة ده يشتغل، وفي الإجازة ممكن يقدر يشتغل أبا الدين، ممكن طلبة كتار لقيناهم بالمهنة ده والله ويدين سجلوا مستمرين
3: طوالي في نفس الوقت، هو علم شيء بخدم
4: هاي.
3: ونفس الشيء سجل في الجامعة ولا كذا مواصل في نفس الشيء، وما مهتاج من ولا أبا أنتيني ولا أمي أنتيني ولا أنكل ولا أي حاجة، هو كارب نفسه
4: خلاص ده سيكولوجي مثلك اللي جاء ده أمباكر ده أبا ما أنتاني ولا ما سولي دل كل سيكولوجي الدمارك خلاص الطريقة اللي جاء وهو كله مستمر، الناس كل عايشين زي ده وأنا كل نعيش زي ده
3: بيعتمد على نفسه.
4: نعم.
3: السيد عثمان أمين مثلا مركزكم يعني أخر وفترة، هل أنتوا في خلال عملكم ده عندكم شركاء بساعدوكم عشان توفروا المعدات بالنسبة لتدرب الإيال وكذا، ولا أنتوا معتمدين على نفسكم؟
5: والله ما عندنا شركاء.
3: نعم.
5: معتمدين على نفسنا فقط.
3: نعم.
5: طبعا هو المركز تابع لجمعية العون المباشر وما عندنا أي دعم من ديها تانية ولا من الحكومة ولا من المؤسسة التانية إلا الجمعية يتموبيلنا.
3: هل ناس بجوا بيسجلوا بشيء كده ولا المهم بيلتهقوا؟
5: لا تسجيل لي شيء رمزي كده زي 2000 ريال فقط.
3: نعم.
5: لمدة 45 يوم
3: يعني طالب إذا كان في أي مهنة داير يعلمها يجي يدفع 2000 ومدة هنا 45 يوم لحد يكمل تدريب حقه وخلاص هو
5: يكون وبدأت يعني. لأشهر يعني
10: السلام.
5: أيه.
10: كويس. سيد تيودور أنتوا أيضا في سانتر حقوكو ده الناس البجو بخدموا مثلا ليف البجو اللي أنتوا تشيلهم زي ما قلت من ديمبي من أي محل آخرين اللي ما عندهم فامي حقهم ما يقدروا وكي أنتوا تلقوهم تجيبوهم ويجي يخدموا معكو كن كملوا ده يمشي وين هم عندهم
7: يليدا كان كملوا ده قبل أنت تفكر كل من مرغو خلاص قدر لي تفكر بس يعرفوا كدمة ده ومن ما شوف بغان كده من امهلس عشان جاي قالوا مو ده بس ولد كان جاي معي ولد الاديل ده كتير عند 3 شهر 3 شهر يعرف يدوك التابل يعرف يدوك سرير يسوي مام لي امور قبل كده ما هم بس قدر تفكر لي تشوف انا خلي قال بيسس بعد اخر حلو لو ده يعرف اكيد بس لازم جاء باش افكت من وادي لمارك شاله وفات فوق
10: يعني الان لو موكي ما يشومي
7: ما يشومه
10: وخلاص خدمي هقوم الأول لسه ما جوكم في سانتر قابو سودا كله خلاص يخلوكم هم اللي جوا
7: كتير خلو أنا شفت يالد وايدين الأب بنام كي يوريك الكي ولد الدادة بس أسا خلا خدمي خلا شري بين دروك خلا شري بين كنين وبيك ولد ده قال شكرا الوايدين ده ولد واي كاي ولد كاي في ديجي انت قريب تماني سنة وما إياه نما أبا نما لامو
10: تماني سنة
7: تماني سنة
10: جمينا داخل
7: جمينا هني كاي روك في سك ديجيل سك سكلا سكبير بس وولد ده وكده شيلنا في سنتر داكونا ودنا ده أسا اليوم ده وبس أنا نابا نو
10: وبس كربا
7: وبس كربا فمي أبا نو فنريت أقول وريك ولد ده شكرا لسويتها لو ده ما يعرفه خسك أسا ولا يسوي باندي ولا يشرب سيجارت ولا يشرب شاي كله
10: شاي كله
7: شاي على ساكي دخل ما يدور
10: اها
7: ويلا كيد منو كان جاي بيت كله ناس انا كارتي نادي يمشي سوي كونغي لانو يجي نو ولا يروح بيش الزمان ده ما في ده بس اديل
10: نعم شكرا محمد ابراهيم عندك مداخله
9: نعم اي اني مداخله في مجال هسه الشباب جاي يتدربوا
10: نعم
9: فنحن ذات هسه كثير في ورشتنا ده مرات بعد الشباب بيجوا بيتدربوا معانا وبمشوا صحيح بعد الشباب قاب بيستعجلوا في جانب أنا التدريب وكي. واحد كان لقي خبرة شوية بس هو خلاص يمرك يمشي يسوي عتلي حقه وخلاص يدبر ودايما بلخبط الأمور لأن التدريب ده دار مهارة شوية حتى كان أنت مرك من عتلي اللي يتدرب فوق ذاتك تمشي تلقى لك زول عنده خبرة زيادة تمشي تقعد معايا فترة عشان تتعلم منه خبرات أكتر وبعد ده إذا كان قلت تفتح ورشة هناك ذاتك بيساعدك وكيف تقدر تشتغل ده يعني أهم شيء
10: نعم
9: لأن الاستعجال الكثير ده ما مرات ده ما ينفع وما يخليك عشان تلقى خبرة أكتر ده جانب أنا الشباب هسا عندهم مشكلة في يعني استعجال في جانب التدريب ده
10: دكتور أحمد عبد الله حاليا زي ما الناس كله ذكروا كونه التعليم المهني إذا كان إنسان علم مهنة ده خلاص شيل مستقبلك في إيدك في أي محل ما شيت أي دولة أي محل الخشب قايد طوالي ناس مهتاجين الكهرباء قاعدة الناس مهتاجين الميكانيك في أي محل قايد وكذا مع ذلك بعض الشباب يعني إذا كان لقي بكالوريا حقا أو أي حاجة ما يدخلوا في ما يهتموا بالتعليم مثلا المهني أو يتعلم مهنة وكذا ده ما بده أي أهمية ده تقول شنو في الجانب
11: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا أوجه رسالتي عبر هذه المنصة إلى الشباب الذين تخرجوا من الجامعات أو حصلوا على الشهادة البكالوريا ولم يولوا الاهتمام بالأعمال المهنية وجه لهم النداء الخاص بأن ينطلقوا إلى المراكز المهنية والصناعية والحرفية ليكونوا أنفسهم بأنفسهم طبعا بلادنا تشهد تزخر بمراكز ومحطات صناعية وحرفية واسعة ما من شارع أو من زلط إلا وتجد هناك لافتات هذه اللافتات تشير إلى أن هذا المركز للتدريب فالطالب عندما يلتهق بهذه المراكز وهذه المحطات يتعلم مهنة يعني هذه المهنة تفيده وحيث يستطيع أن يقوم بنفسه ويعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره لأن الظاهرة المنتشرة في هذه البلاد ظاهرة خطيرة جدا وهي أن الطالب يظل في البيت
12: يعتمد اعتمادا كليا على أبيه، حتى في الرصيد، حتى في الكسوة، حتى في الكراس، حتى في البيك أو في القلب، هذا يعتمد على أبيه. فلذلك عندما ينطلق ويربط نفسه بأحد المراكز البهارية، فيحاول أن يتقن هذه الصناعة وهذه الحرفة، فبالتالي يجد شيئا بسيطا يساعد به أباه ويساعد بها أبيه أمه، أو أحيانا على الأقل أنه يعني يخفف العبء الثقيل عن أبيه، لا يسأله أعطيني كذا وكذا. بمجرد ما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يجد نفسه جاهزا، يجد نفسه جاهزا، يعني لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. بل بعض الطلاب الذين التحقوا بالمراكز المهنية بعد تخرجهم من الجامعات، يعني أبوا أن يتوجهوا إلى أبواب الوظيفة العامة، قالوا إن هذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الصناعة التي نحن الآن نمتهنها أفضل لنا من الوظائف بكثير، لأن الواحد تجده في يعني عمله هذا أو في حرفته هذه يجد في اليوم الواحد 5000. بدل الطالب أو الخريج الذي يعني وجه نفسه كليا إلى أبواب الوظيفة العامة يظل 10 سنوات أو 12 سنة لا يجد أي وظيفة، ويظل مكتوف الأيادي إلى أن يمضي الزمان. أحيانا يصل الأمر به إلى أن يشيخ، يفوته الزواج، أمه
10: حتى أحيانا يفوته عمر الوظيفة،
12: عمر الوظيفة يفوته، حتى يعني أحيانا أبوه وأمه ينتظران منه الفرج والخير، يظلان إلى أن يموتا. فهذه هي الطامة الكبرى. فإذا عبر هذه المنصة وجه رسالتي إلى الشباب إلى أن يهتموا بالأعمال المهنية، لأنني في يوم من الأيام مررت بالطريق فتعطلت دراجتي، فرميت عيني إلى شجرة، فوجدت شابا يعمل في أعمال الدراجة، فذهبت إليه فوجدته طالبي، فسبقني يعني سبقتني دراجتان وأنا الثالث، وهناك دراجتان أخريتان أتيتا بعدي. ف بعدما انتهى من إصلاح الدراجة الأولى، هذا الشخص أعطاه 400 ريال، والآخر أيضا أعطاه 400 ريال، وأنا أيضا بودي أن أعطيه 400 ريال. وتخيلت أن الشخصين اللذين جاءا من بعدي أيضا على الأقل يعطيانه 400 400. في ساعة واحدة هذا الطالب تحصل على 1000 ريال. فقال لي إنني الآن أسجل نفسي، وأحيانا يعني أمي وأبي أساعدهما، يعني كل الأشغال وكل المسؤولية الموجودة في البيت أنا الذي أتحملها. فإذا يعني هذه يعني فرصة ذهبية. وأحيانا الإخوة الذين ينشئون هذه المراكز هم أنفسهم يقومون بدعايات مكثفة، ينادون الشباب إلى الإقبال إليهم كي يتعلموا هذه الصناعات، كي يفيدوا أنفسهم ويفيدوا المجتمع ويبنوا هذا الوطن، لأن الشباب هو مستقبل الوطن. إذا خسر الشباب خسر الوطن، إذا أفلح الشباب ونهض الشباب نهض الوطن. لذلك والغالبية الساحقة يعني من المجتمع هم الشباب، وأكثر الشباب في الجامعة بنسبة 90% لا يعملون، فهذه ظاهرة خطيرة. والأدهى والأمر من ذلك أن المراكز التعليمية مثلا الجامعات والثانويات والمعاهد لا تهتم بتوجيه الطلاب إلى يعني انطلاقهم إلى الأعمال المهنية، لأنهم لو يعني أدمروا توجيه الطلاب إلى الأعمال المهنية فترة زمنية طويلة، في يوم من الأيام يؤثروا في الشباب. فإذا أثروا في الشباب والشباب قاموا بأنفسهم واعتمدوا على أنفسهم، يعني استطاعوا يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة، وهي ظاهرة الأزمة الاقتصادية.
10: شكرا دكتور أحمد عبد الله على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم أننا قاعدين نتكلموا في مراكز التأهيل المهني، بوابة للشباب إلى سوق العمل. يعني حاليا في أنجمينا أو في المدن الآخر الكبيرة في كثير من المراكز سنتر بفورميل إيالات عشان للأعمال البروفيسيونيل اللي بقوموا فوقها الحاجات الأعمال بعدها، مثل هنا الكهرباء الكهرباء وأيضا عن الخشب والأعمال الآخرة كثيرة. الشباب قاعدين بعلمون فوقها وأيضا بعلمون بحاجات كده رمزية، ما شيء كده البلين ما تمشي مثلا في السيتي وايد تدفع عليك في السنة 80,000 أو 60,000 أو كذا، هنا تدفع 2,000 ريال في مدة أنا 3 شهور ولا 45 يوم، وإنت تمرك سخيرك يمرك بيعرف شيء واهك عشان يقدر يقربه مشى في أي محل الناس محتاجين ليه. ده الموضوع اليوم أنينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو المدير العام لمركز أوكسفار للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، سيد أيضا حمزة أحمد جوجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا أيضا السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبيجي لتوجيه وتدريب الأطفال القاعدين بواجهوا ظروف صعبة، وأيضا معنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وأيضا محمد إبراهيم عمر دا عند ورشة أتليه هنا خياطة وأيضا عند تدريب هنا الكهرباء، أيضا تعلم كيف يقدر يعدل الكهرباء. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله او معلومات تخص اهميه عن العيال عشان يعلمون بلا القرايه البقرو في الاكولات وفي الانستي وفي الانفرسيتي يعلموا شيء عشان هم يقدروا يخدمونا، إذا كان عندكم أي أسئلة أو عندكم أي اقتراح أو عندكم كلام كده توجيه تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا سيد المدير العام لمركز أوكسفار للتدريب المهني شرف الدين، من ضمن التدريبات اللي انتم تقوموا بها تدريب في القيادة على السيارات، كيف الإنسان يسوق السيارات ده، كيف كلمنا التدريب ده يتم كيف؟
4: أوكي، التدريب القيادة السيارات ده عندنا نظامين، أول زول ولوك ما قرأ
10: نعم،
4: عندنا كود للروت سوينا بعرب لوكال زي ما نهج تهج قد نسموه، والإشارات كلها قاعد في الشوارع كمرك ده إشارة دي كده وإشارة دي كده وإشارة دي كده في مجال هلا زول أول بول التالب كان جدا في 45 يوم ندربه في مجال القيادة السيارات. نظامه كيف؟ ساعة فقط يجي يقري الكود للروت. في كود للروت ده ناس وايدين ممكن شوية كبفهمه ممكن على الأقل كلها نقدره 20 دقيقة
10: نعم.
4: مرات 30 دقيقة ممكن زول وايد ما بفهم ممكن نقدره بالتلفون نلقنه كلام ده بسمع عديل وإشارات بالقدام بشيف وبعدها خلاص يقدر يمشي في البيت كله بسمع زيادة زي ناس وايدين ما بقدروا بطقنه لغة العربية ذاتك عرب لغة كله صعب عليهم شوية بعد خلاص مباشر من هناك نقدر نمشوا في السيارة في الساعة خلال ساعة ده نمشوا في التيرين. يوم المشينا في التيرين في البراتيك ده خلاص أول يوم مثل زي عزبو ده إننا بورتو في التيرين بحويك عزبين كده يحويك في التيرين شنو يتعلم كيف يقدر يدماري تابلو دي بور حق ده شنو محل الإسانس يدو كله
10: نعم شكرا. ده بالنسبة للوتائر الدقاق، لكن لما جينا في أمبلوا وناس بدور بخدم أكتر شيء الناس لما شركات يجوا في جات وكذا وبيحتاجوا مرات عمال عشان يقدروا سواقين عشان يسوقوا العربات الكبار والجرارات والكاتروفلا والحاجات
4: نعم.
10: ده يعني شيء سوق العمل، هل أنتوا قاعدين تقوموا في الجانب ده؟
4: اوكي هما اول بول بكاتيجوري
10: أيوة.
4: مثل حس عليها كاتيجوري هذا معناه موتو، لكن كاتيجوري بي ده
10: موتو كله تعلمونا
4: نعم ما كود لارود هسه حاليا اكثر اكسينا القيا حصل ده ما نور ريسبي انا كود لارود في الدد لازم كنعلم ده بيساعده هذا اول بول كاتيجوري بي ده مثل سياره ده مين هسه كورولا ليه لحد اليكس ده لحد كاميون ده كله كاتيجوري البي بعد هو كن سنتين كن إدا يتدرب باي سوق سنتين ده خلاص يقدروا في ترافو يمشوا تستيسولي أنتو كاتيجوري سي الكاتيجوري سي ده ممكن وتر علينا من 6 طن وشيك قدام. وبعد خلاص تدريب حصل حاليا قدام ممكن اننا ده هب فيزيون عندنا، لكن ما شاء الله ما كل اخر يتقدم مننا باول خلاص اننا عندنا جميع كل المراكز الاخرين حصل حاليا هو فتح وكان وجهه زي ما ريلاكس ده خلاص هم دول عندهم زي ما كترفيلا، لكن البين دول ده عندهم وخلاص ممكن
10: البين كل زول يعلم
4: لازم لازم لازم عشان النظامات ويدين كده
10: ده يودوين يعلمون نانو مع البين
4: هسا حاليا ماشيين من كليس من قدام هناك نودو ده لازم خلاص نسجله في محلنا وخلاص. هو
10: كمان والبين ده يحتاج لكم عشان زول يعلم؟
4: البين ده يحتاج ده على الأقل زول كان أول درب خلاص زي ما ممكن نظام وايد ده زول شيء ما عارف من بداية نعلمه لحد بين ده يسوق ده 3 شهر يعني زول أول يتدرب خلاص شهرين يقدر
10: بين ده يكلفه كم هنا
4: التدريب
10: للبين
4: ده على الأقل تقريبا 40 إلى 50
10: 50,000
4: نعم ده لحد يشيله برمي حق كل كاتيجوري دي مركزي.
10: نعم السيد عثمان مدير مركز الفتح حاليا شنو حاليا التخصصات الكده المطلوبة كده في السوق التشادي ومفروض المراكز تفتح تدرب فوقها؟ ناس ما عندنا تشاديين كتير مدربين في الجانب ده.

0: عندنا مثلا التقنيات في جميع الناقصة، عندنا مثلا هسا في الحاصل قبل ذات الذكاء الاصطناعي طبعا جانب التأخير، فنيز برضو عندنا الدورة فوق قد نعمل الدورة اللي فهي مجالات كثيرة ما نقدر نحصل، لكن الدولة مفروض هي تفكر في الموضوع ده في المجانب الفني. أنا نشوف يعني الدولة مقصرة صراحة في جميع الناس، المراكز الفنية دي ما كثيرة بسيطة، مفروض في أي أروندسمان يفتو مركز فني أو معهد فني في الولايات برضو، عشان نشوف أصلاً أصلاً جميعنا كله مركزين في جميعنا، لكن الناس البرة نقصين ما عندهم مراكز فنية. مفروض زي هسه يشوفوا مركزات ومديريتين يخطوا لهم مركز واحد عشان الناس البرة يستفيدوا، تاني ما يجوا في جميعنا يكون عيب لين جميعنا، وذات بيشتغل هنا ويقدر يكون أسرة هنا في جميعنا، كل الناس جايين في جميعنا وشغل ما في. فالدولة دي تفكر في الجانب.
1: شكرا. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن المراكز التأهيل المهني، المراكز السنتر واحدين قاعدين بدربوا ليال كيف يخدموا في السودير، كيف يخدموا في الكهرباء، كيف يخدموا في عدلين هنا البيبان وأيضا الخشب وحاجات آخرة كثيرة. دي اللي قاعدين بقوموا عشان كثير ناس شافوا ناس واحدين يقروا ويكملوا وبعد ده ما عندهم أي مهنة آخرة يشتغلوا إلا واحد منتظر بشهادة وظفوا ما وظفوا خلاص قاعد في البيت، عشان ده المراكز دي تفتح فرصة للشباب عشان يعلموا مهن وبالتالي يقدروا يخدموا. عشان ده عندنا كثير من أصحاب المراكز قاعدين معنا اليوم في داخل الاستديو، كل من المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، وأيضا السيد حمزة أحمد جوجة ده مسؤول صيانة عن الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا عندنا بيكولا تيودور ده المدير المؤسس عن مركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريبهم، وعندنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وسيد محمد إبراهيم عمر دا عند أتليه هنا خياطة وأيضا تلقى تدريب في مجال هنا الكهرباء. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزنتين سنكنتروا سنكنتروا فين سوزنتين سنكنتروا سنكنتروا فين، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين كتورس كدربين كتورس 0953. سيد بيكولا تيودور مثل ما سانتر حقوكو بومبرجي قاعد بسائدة يال دول دا وقاعد بفورمي همان وقاعد أمامتا به المشكلة بريزودر مشاكل واحدين يال قاعدين بساعدوكو، هل انتو عندكو بارتنير قاعدين بساعدوكو عشان تخدموا في سنتر هنا كنا؟
2: ما عندنا بارتنر. انا بس غادي نسوي لهم بقدراني. عشان الغينا الهموم ده.
1: نعم.
2: في ده بس كان لقينا 100 كان دبرو. عشان انا بنات لهم بيت كان ينوموا فيه. ويالات ده كان جبتهم ده. ما لوي بير اسبار اجل كده. هالي بريمير جا ده خاينا نتوم لهم هتبات يدقوا بنك انام دول. كان أشي كان كامبرتو يمشي يسوي على 20-30 أنا مسوي بوش أنا
1: بنك على 20-30
2: دا يكون بولد في سانتر دا بس هو خلاص والله بيقول في بعان بندية أنا خلاص متجا كان كربت ما خليت له فك أشياء
1: إلا يقعد ينوم يأكل ويخدم وخلاص ما يلقى ريال
2: ما يلقى ريال ما ببقى أنا قاعد نتيم لهم أنا بس نبيع هذا نتيم مرسو دول يسوي بنك دول ونالومون بهرايد مش التابل دول انا نسوي في ماشين كله بريمير انت جاي انا نسوي تابل في ماشين نوريك رابطه كي كادر وكي انا تما على ذا شيل حتى انا امشي سوي في البنك ويمشي دوغا بنك انا اشي خلي جاي 100 ان شاء الله 200 في بوش هذا يدبروا وينسى شي ينسى باندي انا ودوس
1: ويا لا ده انت تخطهم معاك ده انتوا اكل حقهم شراب حقهم ده من وين
2: في كد من بس شنو ما انتوني امانه كان ما كده

0: Kurawai, vice-président à CMT. Mm-hmm. Fat l'homme fi fi centre fat fi visite na ibas. Il soit comment? Au chafam dans ton 1000 1000 risque d'ol sucre d'ol d'Kurawai.
1: Ah, ma chérie, bien, comment les neuf savas?
0: Ah, les neuf savas. Chafam il a dans quatre fi fi baranda. Parce que parce que galba maragola na gourse ou rassalon na sucre d'ol comme madol fi ateli. Mais voilà dans la rassalon na chérie.
1: Ou into ma fatash tu nasa chérie. Ou non, comment katabtu?
0: Katabtu rassalta fi ministère de l'action sociale. Mais janvier damachou en tant que Kulgan fi fête annuelle là ma jata Kulgan la yalat maman tam akul daba sal mour lena
1: hasa kada misil kam yalat gadin fi bukana kay
0: hasa kero man hasa 5 gay 10 5 gay
1: ay shukran doktor ahmad abdallah in ta'qib fi في حاليا فيما يخص المراكز يعني الناس قاعدين بجاهدوا في مجال تدريب الأطفال وأيضا التأهيل المهني لأولياء الأمور تقول لهم شنو في الجانب ده؟
2: أنا يعني أقول لأولياء الأمور عليهم بالاغتنام بهذه الفرصة اغتنام هذه الفرصة الذهبية لأن أنت بنفسك خذ ولدك وسب به إلى هذه المراكز وسجله يعني من جيبك وشجئه لأنه يعني في الفترات القادمة هو الذي يقوم بمسؤولية البيت. كيف ذلك؟ لأنك في الأيام القادمة يعني ممكن تكبر لا تستطيع أن تقوم يعني بالأعمال الشاقة التي تقومها الآن، فهذا الابن هو الزخر الأكبر الذي أنت تدخره للمستقبل، فحاول أن تكونه وتصنعه ليقود البيت بعد ما تكبر أو بعد ما ترحل من هذه الدار، لأن الموت يعني دائما معنا. فلذلك يعني وجه الآباء ووجه الأمهات والعلماء والأساتذة والباحثين أن يوجهوا الشباب إلى الانطلاق إلى المراكز المهنية على مختلف أشكالها كي ينهضوا بأنفسهم وينهضوا بالمجتمع، لأن المجتمع الآن في أزمة خطيرة. نعم نحن نقول بلادنا تشاهد تفتقر إلى شركات، هذا الكلام صحيح، لكن هذه الحرف وهذه الصناعات الموجودة في بلادنا هي شبيهة بالشركات، لأن الطالب الذي كونته أو هذا الشاب الذي كونته غدا هو يكون غيره والآخر يكون غيره، وكل واحد كونته يقوى بنفسه ويساعد الآخرين. أنت وحدك يعني تشغل معك 5 أو 10 أنفار، فهؤلاء الأشرة ربما أي واحد منهم يجد في اليوم 1000 ريال 1000 ريال وأن تجد 5000، فإذا أنت رفعت العبء الثقيل للمجتمع. لذلك إذا ذهبنا ومشينا على هذا النمط لربما لا نفكر حتى في الوظيفة العامة وما نفكر في الأشياء الأخرى، نفكر بالأعمال المهنية. فلذلك هذه هي الرسالة التي وجهها.
1: نعم طبعا ننتقل للسيد محمد إبراهيم عمر. نعم. عندك ورشة زي ما قلت من 2006 لحد الآن يعني تقريبا 20 سنة.
3: نعم.
1: في خلال ده هل درب بعض الناس أو بعض الشباب عشان يقدروا، وكيف وضيهم الناس اللي انت دربتهم؟
3: نعم في الفترة ده المهم شباب كثير جمر بينا. يعني تقريبا أنا أكثر من 15 أو 20 شاب كده جو يتدربوا، وبعد منهم ده نفس العمل هم سيتدربوا فوق ده مشوا وقاعد يشتغلوا وفتحوا ورش حقهم ويعني سووا أسر وقربوا عيالهم قاعدين. لا الحمد لله بعد منهم في جمعنا وبعد منهم مشوا برا وعدين في أبشة حتى برا في البادية برا ذات سووا لهم ورش، وحتى الآن قاعدين يتواصلوا إذا كان عنده مشكلة وكيف جانب من التفصيل، مرات في نظام جديد وكيف مرات بسألوا ونوريهم كيفية ذاتها وزي ده. لكن بعدين عندنا هسه مشكلة واحدة، الإنسان ده حابة في بداية هو إذا كان يتدرب ده يعني ما بأثر معه جانب أنا الدخل إيه وكيف، لكن حس حاليا أن زول مثلا مشروع حقه خلاص يعني ماشي وبعدين إمكانياته شوية كده توصل مصدر دخل حقه يعني محدود ومسؤولياته بقت كبيرة، فهنا ما بيساعد. فعندنا مشاكل كثيرة هسه نواجهه، يعني ما عندنا شركات كده زي بعض الدول لسه برا. كان أنا مركت برا تقريبا 2 سنين أنا اشتغل في مجال أنا خياطة.
1: نعم.
3: الناس دائما جاي يعتمدوا في العطول الداخلية زي هسه الملابس الداخلية، يعني دائما عندهم مشكلة في الصيف عندهم ملابس خاص بخيطه وفي الشتاء عندهم ملابس خاص بخيطه، ما زي حقنا هنا أي وقت جاي من برا ولا كيف، فخلاص الخياطين دائما مشغولين ما عندهم وقت. واحد تاجر واحد يجي يقول له أنا داير ملابس داخلية يعني تو ملابس شتوية يقول 1,000-2,000 قطعة يجيبها للخياط وبعدين مع الجماعة ممكن بخيطه وبيستفيد. ما دائما عندنا مشكلة قال ننتظر مثلا زبون جاء وبعد أسبوع يجي يشيل القماشة وكذا ما بيساعد.
1: إذا بنزل أنت يعني الحاجات اللي تجي دفعة واحدة
3: يكون سمحة. مثلا أنت عندك ورشة وزول تاجر كبير كده داير مثلا ملابس شتوية 2,000 أو 3,000 يجب عندك مخزن تحطها وبعدين تفصلها وشباب شغالين تقريبا 3-4 شهور ما في وقفة كل مرة زي ده. بعدين جانب الصيفية كل عندهم ملابس صيفية خاصة ممكن تخيطوه كده بيساعد مرة واحد. الزول هسه يعني شغل الموسم ده مرات ده ما بيساعدنا لكن ده ما عنده موسم معين خلاص مفتوح وتقدر انت ذاتك تستفيد ومشروعك يقدر يكبر. فده هسه مشاكل هنا عندنا نواجهه. كمان مشكلة عن الكهرباء مرات انت شغل انت كملتها وكهرباء قطع ودائما عندنا مشكلة ده والماتريال ذاتك ما بكفي يعني دائما ناقص الاتيلي ما مكتمل غالبا وده يدور امكانيات زي زمان في البدايات ده يعني بدون امكانيات كل انت تقدر تفتح اتيلي وتقدر تشتغل. لكن هسه حاليا في يومنا انا هسه ده دار لك على الاقل 4-5 مكانات واي مكنه ذاتك قيمه حقها يكون 60-70 ألف بعد ده تقدر تفتح الاتيلي. والاتيلي ده دار لي كل شيء طابل تفصل وطابل مكوى وحاجات كلها. فده هسه الاغلب تلك الاتيلي ده امكانيات ما عندهم ما يقدر الحاجات ده يقدروا يسووا وعلم شغل كبس بدون إمكانية ده من الصعب أنت تقدر تبدأ وتمشي.
1: نعم شكرا. ننتقل للسيد حمزة طبعا مسؤول هنا ترتيه هنا مبنى باعتماء كامل هنا إنيفرسيتي وكي وفي الكهرباء كيف العمل اللي تقوم بيه وشنو الصعوبات اللي أنت واجهتها مثلا في مجال؟
4: السلام عليكم.
1: نعم
4: الحمد لله والله الأمل لا يعني ما في عجائل أو علم التكنيك ده المعامل التكنيك ده يعني هو كم اتعلمته وتعرف انا هو يعني نجرب ده معنا مثلا يعني انا نعرفه ونسوي
1: ده سيانس اكزاكت
4: سيانس اكزاكت يابليكي هو يعني مش التدنده لا تكنيك اي ميثود ان مانيير دي فير دان لي دومين سبيسيفيك دي لا سيانس تابليكي ده في نورمال عن التكنيك بس دونك في مكان التدنده يعني هو ان ده ريغلاما حقا ان ده ابليكاسيون حقا انت تجي تزيفا بكانا قال عندك بان ولا بكانا قال عندك سوسي فوق ده تفريفيه يجي في نيفو الكيكندا ولا بين الانفرسير ابريد ولا شغل واحد انت كان جيت في تابلو شفت ده تعرف طوالي من زون الكده عندك سوسي في بكانا الكي لا تركب اسكاليه هناك تشيل الماتيريالك ولا تنادي الما انا قال معك تمشو تشوف المكان ده تشيل بكانا ده تسليها طوالي وتقبل تجي تمشي كم عندك ما كان الماتيريال تسي ديمان بيجيب لك ماتيريال. فالحمد لله العمل هناك ده يعني ما عندنا سوسي.
1: نعم شكرا. تقريبا هنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. السيد دكتور أحمد عبد الله كلمة أخيرة كده.
2: الكلمة الأخيرة التي وجهها إلى الشباب أنهم إذا يعني التحقوا بأي مركز صناعي أو مركز للحرف الخاصة أن يتقنوا عملهم. الإتقان هو الأهم. تجد هذا يعني تعلم من هذا المركز وهذا أيضا تعلم من هذا المركز لكن هذا يعني في عمله عندما يعني يكتفي ذاتيا ويتحول إلى أن يكون هو أيضا صاحب المركز تجد له زبائن وتجد له إقبال بينما ذلك تجده وليس له أي أحد في مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات. فلماذا هذا يعني جلب زبائن وهذا لا يجلب زبائن؟ لأن هذا أتقن عمله. إذا جاء الواحد إليه مرة واحدة ورأى أن هذا العمل الذي قام به جيد وممتاز لربما لا يتركه ويخبر الآخرين بأن هذا يعني ماهر في صناعته. لذلك الرسول يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أتقنه.
1: نعم
2: الإتقان هو المهم.
1: معك كلمة أخيرة.
3: نعم كلمة الأخيرة للجهات المختصة خلي يعني يفكروا أو بعد التجار اللي عندهم إمكانيات ده خلي يفتحوا مجال يعني دائما كل شيء يجي لنا من برا ده ما يبقى خليها هنا ذاته هنا اللي مشاريعهم ده خليه يوسعوا لنا عشان نشتغلوا. وآخر شيء عندي للشباب الواحد إذا كان مشيت محل كده أنت قاعد تشتغل ده تحاول تتقنه تحاول تتقنها عشان بيساعدك قدام.
5: نعم حمزة كلمة أخيرة.
4: الكلمة الأخيرة يعني أنا نتمنى للشباب التشاديين يعني يعني الفورماسيون بروفيسيونيل لا يعني شغل واحد اللي هو مهم وبفتح يونيم يشوفك كيف الخدمة وبفكرك يعني تنسى شغل اللي بيقول لي إيه يعني أنا قبل ولدت أنا فلان نجري كلاندو ولا أنا ولدت أنا فلان قبل نخدم كيف ولا كيف يعني يرقد بيد ولا يعني دبلومة فيقر وسادة وهو يعني بقعد بكل في الكارشي ده يعني شيء هذا ده يعني ضرر للجين أنا نشات يعني لازم يتفكروا فيها.
5: نعم سيتي يدور ترنيم مهجد.
0: أوكي أريد شكرا لأنما لأن أدونا اليوم هنا لأن هاجوا لبلد متشي ده الهوان ما في فضة وشفت شغل كتير جاي في تشاد ناس وايدين غرغرو كاينو مبيت ما بابغا الماين ده شي في راسه كله انه وايدين شيلنا شفنا اسا اندوم بيت انا كاينو مفوغا مالا جنون ده كاينو مدخل ده بس ابلنا كو.
5: نعم ايوه سيد عثمان امين
6: نشكر على هذه الاستضافه فنوجه ده خاص لاولياء امور الطلبة يعني يوجهوا اطفالهم او ابنائهم في مجال التدريب المهني يعني التدريب المهني يعني التدريب المهني ده ويكون ويأهل الشباب عشان يقدر يمسك نفسه بنفسه يقدر يشتغل يعني البلد دي بتحتاج للفنين ده نطلب من أبهات الطلاب يعني يوجهوا أبنائهم للمعاهد الفنية يعني.
5: نعم السيد المدير العام شرف الدين آدم مرخص.
7: نعم
5: كلمة أخيرة.
7: كلمة أخيرة ممكن للأبهات الطلاب وممكن الطلاب والناس الأسرة حاليا الشعمير.
5: نعم
7: النظام حصل حاليا خلصنا في الإجازة وعندنا برنامج فاكانس ميتيه إجازة مهنة حصل حاليا ممكن من شهر 7 يوم 10 نبدو إن شاء الله زي ما قبل كبير كلمنا ده إن شاء الله الأسرة ممكن يقدر الشباب يجيبون في المراكز ممكن نقدر ندربهم في المهنة المختلفة ده اليوم ما ممكن يروز ولو كن زول ما قاري كلها عندنا مهنة وايد لزول ما قاري كل بقدر ده يتعلم ويقدر يساعده.
5: شكرا جزيلا المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. أيضا نشكر السيد حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي ونشكر السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الأطفال وأيضا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني وأيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وإلى السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وكهربائي نشكركم شكرا جزيلا على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتكم في هذا البرنامج برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا فوقه موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني بوابة الشباب إلى سوق العمل. نشكركم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة كما ذكرنا موضوعنا مراكز التأهيل المهني بوابة الشباب إلى سوق العمل. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم محمد اللاو ومحمود قصرة وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بمتعتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل غير وتبع أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، رقدت عافية شين حالكم من تقل الجلد السادة المستمعين داخل الاستديو الساعة 7 بالدبت، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة السادة المستمعين قسمه منوات الغنائية، ركن البلاغات العادية والرسمية، الدعايات الساعة 7:15 دقيقة، نشرة الأخبار. أنت اليوم من الزملاء هناك من الريدكسيون، إزاي المستمعين والمستمعات الأكرام في مدد الفرخة اللي تقدمكم حاليا هناك تشوبي جابرييل في الهندسة الصوت، عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو وقاعد معنا كمان في المراقبة، كمان تليم مقايوس في الريجيان الريسيت، ماما فاطمة حسن اياتوي. عايزي المستمعين ومستمعات الاكرام، انا غادي اتشات كل البرنامج قاعدين بتلقوا في تهت اشراف وبتهت الكورديناسو حنا اللانج، وكمان بابا ابا ادمي اسايكو كلكل. عايزي المستمعين والمستمعات تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندا ديبور بإجري كلا ديفيرانس لوم إغالا لومان بيرسون، عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات، فنتمنى أن تقدموا معنا أحلى فترة خلال 75 دقيقة. توب نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج، نقول بها كذلك صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد غاديو تشاد في موجة 94.5 94.5. الفنان التشادي محمد علي دارسيلا من فرقة دارسيلا، نقول كذلك صباح الخير لكل البوغوركي الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد إنتي كيسي سيناري، نقول لكم صباح الخير. أعزائي المستمعين، نمشي في مكانة الفن، وأكيد أكدنا للمستمعين أن إحنا جينا ونخدم المستمعين لغاية وكنا كان تم كمان نقول ما السلام كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غدي جاد داخل الاستديو الساعة 7:06 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم فجر. بعد الملمة كان جماعات كل الأبناء التابعين كمان لشفد إراسة كينغا القادين في نجمينا وحوالي نجمينا كان استفقوا وسووا كمان ملمة يوم 10/5/2026 وخرروا كمان عشان بخطوا أو بيستادلوا كمان الأداء البقدروا بقدموا في المكتب. أنا أشوف دراسة كينغا أنا نجمينا وإربين وحتى الريرال هم السيد الرحمة موسى أبويا إدريس دا أيونو شيف دراس تيري محمد دا شيف دراس بريمي أجوين خالة يلي باتوتي شيف دراس ديزيم أجوين أدوما باكومي باتوتي دا سكرتير جنرال موسى بيدي كروي رحمة الله سكرتير جنرال أجوين مختار رؤوفي دا سكرتير جنرال بريمي أجوين جبرين راتو غودي دا تريزوري جنرال غوني كودي تريزوري جنرال أجوين إدريس أوسمان دا شارجي دي كومينيكاسيون وغودي بوتو شارجي دي كومينيكاسيون أجوين المستشارين هم الكونسيي هم كمان دامتايا غودي جيمي موسى حسين جرما وعبد الله محمد الخميس غابريكي. المادة الثانية الخرار ده كمان من ينشر من محمد فوقا وبيسجل كمان في جريدة الرسمية حينت الجمهورية انجمينا يوم 10/1/2026 مدى في البلاغ ده في الخرار أفوان سا ماجستي سلطان حنا سانتر إربين وريرال حنا نجمينا محمد كشالة كاسر. الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أسماهم ديل اندوم نقاءات في أماكن مختلفة مطلوب منهم عشان نابجوا بأوراقهم الرسمية في كادستر هما إساخ سليمان موسى اند نقاء في كاركي مشاق سيكسيون 1 إلو 8 لو دي آدم عبد الله علي اند نقاء في كاركي جبل ليرو سيكسيون دي إلو فندي لو نيف السيد سمعين إبراهيم أدهب عند نقا في كاركي جبل ليرو سيكسيون دي إلو 21 لو 7 السيد يوسف محمد جبرين عند نقا في كاركي الدينيو سيكسيون 3 إلو 98 بيس لو 7 السيد عبدالعزيز عمر هارون عند نقا في كاركي دبازين سيكسيون دي إلو 31 لو أكاد وسيد يوسف إيسا عندنا في كاركة ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 64 لو 16/18 دول كمان ثلاثة أشخاص عندهم نقاط في كاركة كاركانجيري سكسيون 1 لو إلو 1 ولو 4-5-6 هم السيد آدم دازي لو 4-5 محمد دقو لو 6 وبيتان دوماجي على دمغار لو 6 السيد بشارة عبد الرحمن تشايري عند نقا كمان لو هقا كات لو 24 سيكسيون دي ده في كاركي ديال الكودو وأخيرا كمان السيد عبد الله دونغوس ده عند نقا هكذا
في كاركيا مشاغة سيكسيون 1 إلو 12 لو 10 و 12 متروب من كل الأشخاص ديل الكان تريت أسماهم ديل بمشوا في الإدارة هنت اللي كدستر بأوراق عناهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون السادة المستمعين والمستمعات الساعة 7:11 دقيقة

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 نفسي سأعطيكم الأراضي الوطنية الجادية نشرة الأخبار. أنت اليوم أستاذ أبكر حسن بخاري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيارو، صباح الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار اليوم 18 محرم 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رئيس الجلسة هنت الخدمة الخصوصها للخطة الوطنية للميزانية العامة هن مجلس الشيوخ. بعد ما استقبلوا المسائل الكبار عن الدولة رئيس الجمعية الوطنية على جمهورية توغو البروفيسور كلاسوكو ميسالوم زار المتحف الوطني الميزي ناسيونال وشاف كل الوسائق والتراث والثقافات الوطنية. السفارة الولايات المتحدة الأمريكية نظمت حفلة بمناسبة الذكرى 250 سنة من لقاء استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل عناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة هنت الخدمة الخصصها للخطة الوطنية للميزانية العامة هن مجلس الشيوخ. وبعد نقاش طويل هن دراسة الميزانية كلهم كي وافقوا فوقها. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: الخطة الاستراتيجية هن السينا وثيقة مرجعية تكلم بالمحاور الاستراتيجية والأهداف والإجراءات الواجب بنفذوها. الوثيقة دي فوق ثلاثة مجالات مهمة. شنو الدور أنا مجلس السنة من أجل طورين المعاونة بين المؤسسات وحسنين الحوكمة الدبلوماسية؟ لازم بوافقوا بالخطة الاستراتيجية وبنفذوها، وده ببقى بإجراءات عشان بقووا الخطة الاستراتيجية وبنفذوها بالطريقة الأديلة لمدة 6 سنوات جايات، وده بكلف قروش. أنا 45 مليار هنا فرانك سيفا. القروش دي ممولة من الحكومة ناتشات والشركاء الفنيين والماليين. في البداية شال الكلام رئيس أنا مجلس السيناء الدكتور هارون كبادي، قال الخطة الاستراتيجية ما بس وثيقة نهائية لكن ممكن بعدلوها حسب الموارد المالية. في وقت الجلسة كرموا المواطنين التشادين الثلاثة الكان كربوا الدرابو هنتشات والمقايد بصوب، وده بقى في مقر هنا مجلس السيناء يوم 22 من شهر 6 الحالي. الدكتور هارون كبادي قال الأمل القاموا فوق المواطنين لازم بشكروهم وبقدروهم، عشان ده كرموا الشادية الثلاثة أي واحد أنطو واحد مليون وأنطوهم شهادة هنا شكر والتقدير. وفي نفس الجلسة درجوا رسميا الأضو هنا مجلس الشيوخ الجديد في ولاية شاربة قرمي بشارة عبد الرحمن موسى الفاس في الانتخابات الجزئية البقد يوم 21 من شهر 6، ونذكر بكونه الموافقة بالخطة الاستراتيجية بالإجماع دي خطة جديدة عشان بطوروا وبقووا الدور هنا المؤسسات.
1: بعد ما استقبلوا المسائل الكبار هنا الدولة رئيس الجمعية الوطنية هنا جمهورية توغو البروفيسور كلاسو كومي سولوم زار المتحف الوطني هنا تشات حقين الميزي ناسيونال وشاف كل الوثائق والتراث والثقافات الوطنية هنا بلدنا تشات. الزميل عبدالله هارون آدم التفاصيل.
3: في زيارة رسمية لتشات البروفيسور كلاسو كومي سولوم زار المتحف الوطني التشادي ورافقوا معايا رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي واستقبل منسق العام لدور الثقافة في تشاد ومدير هنا المتحف الوطني وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تجيل، وقال وجود هنا الضيوف هنا دا يؤكد جوانا الروابط بين الشعوب، والزيارة دي تخليهم يعرفوا بعض من الحقائق التاريخية. وبعد أكثر من نص ساعة قام رئيس هنا الجمعية الوطنية التوغولي والوفد المعايا اتجولوا في أجنها المختلفة البداخلها عندها كثير من الأشياء البتوصف الهوية التشادية من ضمن جمجمة توماي بالإضافة إلى القطاع الأثرية للساو. وخلال المدة دي اكتشف الوفد التوغولي وبجانبهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي الملصقات البتوصف تاريخنا بلدنا تشاد وفنونا. كل الأشياء دي لقت إعجاب من رئيس الجمعية الوطنية التوغولية بصورة كبيرة. وبعد الزيارة دي البروفيسور كلاسو كومي كتب في دفتر عن المتحف الوطني عبارات تؤكد بكون تشاد هي مهد البشرية. وأيضا البروفيسور عبر عن إعجابه في الأشياء اللي كان لقياها في المتحف وطلب من الباحثين خلي يجوا للمتحف عشان هو بيساعدهم كتير في كيف يلقوا معلومات أديلة في بعض من الآثار المهمة. زاد في كلامه وقال الزيارة دي خلته يعرف كثير من الأشياء اللي كان درسها في المراحل الجامعية، وبالاكتشاف المبهر ده أكد ديف هنتشاد الكريم في أهمية هنا حفاظ ثقافة البلد، وده بيجا بحضور فرقة هنا الباليه الوطني.
1: السفارة هنا ولايات المتحدة الأمريكية في بلد نشات نظمت حفلة بمناسبة الذكرى 250 سنة من لقاء الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها. بعد البيان أنا إعلانها البيجي يوم 4 جويلية 1776 في مدينة فيلادلفيا. الذكرى دي كمان نظم فوق حفلة والمناسبة هيدروا كتير من المسائل التشاديين والسلك الدبلوماسيين الموجودين في بلدنا تشاد. زميل تجاني سير رمات والتفاصيل.
2: 250 سنة من ما دولة أمريكا لقت الاستقلال، عشان ده السفارة الأمريكية القاعدة في تشاد عيدوا الذكرى هنا بلدهم، وده بوصف الحرية والديمقراطية وحقوق المدنية. المناسبة بدت بيدقين النشيط الوطني هنا تشاد وهنا أمريكا. بعد ده شال الكلام القائم بالعمل هنا سفارة أمريكا القايد في تشاد سعادة ويليام فلينس، قال قبل 250 سنة لموا مسائل أمريكيين عندهم الرؤية في مدينة فيلادلفيا ده في ولاية بنسلفانيا، مضوا في إعلان هنا الاستقلال وده غير التاريخ. المسؤول الأمريكي قال وفي زمن هنا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمريكا قاعدة تخدم عشان تبني شراكات جديدة وتشجع الأفكار وتفتح مرحلة جديدة للدبلوماسية الأمريكية في الدول هنا قارة أفريق. وقال السفارة الأمريكية قالت تخدم مختلف الوزارات والشركاء القدام في تشاد، وده في برنامج يعني التبادل والمجال الخاص عشان بحسنوا المناخ الأعمال من أجل جيبين كثير من المستثمرين الأمريكيين. المسؤول الأمريكي قال سفارتهم في نجمينا في الشهر الفات أنطوا البداية عن البرنامج الحرية عن 250 باللغة الإنجليزية. البرنامج ده شاركوا فوقه 30 من الشباب في نشاط، الهدف عشان بقوة العلاقة التجارية أم بين البلدين، وهم دول بس بيمثلوا المسائل والجيل هنا أم باكر.
1: الحكومة هنا بلدنا تشاد مدت في اتفاقية مع شبكة هنت الحدائق الإفريقية. الوزير المكلف بالبيئة حسن بخيت جاموس رأس المناسبة بحضور كثير من المسائل الإدارية. الزميل مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
4: عشان يقووا التعاون القائم أم بين بلدنا تشاد والشبكة الحدائق الأفريقية الإدارة المشتركة للمناطق المحمية، دي الاتفاقية السووها أم بين الحكومة التشادية وفي مقدمة حقم وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة مع الشراكة الإدارة الحديقة الزاكومة الوطنية وسينيكا ومحمية إنادي الطبيعية والثقافية ومذكرة التفاهم الخاصة بمنظر أوكي كيتا الطبيعي. المناسبة دي خلت الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بيتر فويل حاج بار حجة في أهمية الاتفاقيات السووها والقاعدين يدعموا القطاع عن البيئة اللي هو مهم بالحين، وأكد وقال المنظمة حقها تقيف مع بلدنا تشاد في تطوير المحميات في كافة تراب بلدنا تشاد ويخدموا في طبقين الاتفاقيات في أرض الواقع عشان يطوروا المحميات ويحافظوا فوقها وفي البيئة. قال لي وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بغيت جاموس قال الاتفاقيات دي تدخل في السياسة حكومتنا التشادية والناس اللي بيساعدوها في البيئة، وأكد في كلامه الاتفاقية تخدم في المراقبة والحفاظ في البيئة والمحميات وطلب من المنظمات الحدائق الأفريقية بضرورة احترام الاتفاقيات عشان يفكروا في البيئة بكافة الأراضي الوطنية. ونذكر في نهاية الحفلة مضى في الاتفاقيات ومذكرة التفاهم من الحكومة عن بلد نجات وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس، ومن جانب الشبكة الرئيس والمدير العام للمنظمة الحدائق الأفريقية بحضور وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تقيل.
1: نتائجنا شهادة البكالوريا دورة 2026 انعرفت من أمس بعد الظهر 27872 دول نجحوا دوفيس في الدور الأول، والآخرين كمان بمشوا الدور الثاني. يكلمنا نائب رئيس محكمة امتحانات البكالوريا موسى يوسف آدم إجمالا.
5: المساق أدبي فرنسي، عدد المترشحين 61,031، عدد الناجحين في الدور الأول 16,042، نسبة النجاح 26.29%، عدد المؤهلين للدور الثاني 20,874، نسبة المؤهلين للدور الثاني 34.20%. المساق أدبي عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 2919، عدد المؤهلين للدور الثاني 4351. المساق الثنائي، عدد الناجحين في الدور الأول 24. المساق رياضيات عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. المساق علمي أحياء فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 6,051. علمي أحياء عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 1085. المساق الفني صناعي، عدد الناجحين في الدور الأول 88. مساق فنون الإدارة والسكرتارية فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 234. مساق فنون الإدارة والسكرتارية عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. مساق فنون المحاسبة فرنسي، عدد الناجحين 455. مساق فنون المحاسبة عربي، عدد الناجحين 2. مساق فنون تجارية وتسويق فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 16، عدد الناجحين في الدور الأول 27872.
1: الساعة 7:28 دقيقة قبل ما نختم نعيد الأنابيب. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة هنت الخدمة الخصصوها خاصة للخطة الوطنية للميزانية العامة من مجلس الشيوخ، وبعد نخش طويل كمان كلهم كي درسوها ويتمدوا بها. بعد ما استقبلوا المسائل الكبار عن الدولة رئيس الجمعية الوطنية عن جمهورية توغو البروفيسور كلاسو كومي سولوم زار المتحف الوطني عن بلدنا تشاد، والسفارة هين ولايات المتحدة الأمريكية نظمت حفلة بمناسبة الذكرى 250 سنة من لقاء الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها. فدي النشرة هنا اليوم 18 محرم 1448 هجرية. القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوكبي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو. هنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة، تيات قيلو بالعافية.

أسعد المستمعين ومستمعات الكرام. هنا غاديو كات تبعت ما سمينا نشرة الأخبار مع أستاذ بكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:39 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نجي في داخل الاستديو ونواصل دائما ببلاغتنا المفضلة هنا يوم الفجر. بعد ما سمعوا بموت المتابي أنا الشيخ الجوني يعقوب ده إمام ورئيس هنا المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية هنا التنجيلي والشيخ جوني عباس كلهم كان انتقلوا إلى رحمة الله. في ده الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ ملومي بشير رئيس حن الشباب الدؤات حن جمينا وكل التلاميذ بيقدموا تعزياتهم الحرة لأسرة المراحيم ولكل الأهل القريبين والبعيدين وكل الشيوخ كل الأساتذة لأن الناس الاثنين ديل كان خلوا فجة كبيرة مرة واحد. اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. مدى في البلاغ كمان أستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسمه أستاذ ملومي بشير ده رئيس عن الشباب الدعاة هننجمينا والتلاميذ نكرر بعد ما سمعوا بموت المتابي عن الشيوخ الاثنين الشيخ الجوني يعقوب ده إمام ورئيس عن المجلس الفرعي هنا التنجيلي والشيخ جوني عباس كلهم الاثنين كان يتوفوا أستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسم أستاذ ملومي بشير رئيس عن الشباب البريديكاتير أي الدؤات هننجمينا وكل تلاميذة يقدموا تعزياتهم الحرة لأسرة المراحيم الاثنين وكل الفخرة كل الأساتذة وكل الناس القايمين بالتوجيه في جانب الإسلام لأن الرجال الاثنين ديل كان خلوا فجة كبيرة مرة واحد. اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. مدى في البلاغ كمان أستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسمه أستاذ ملومي بشير رئيس عن الشباب بريديكاتير هم الدعاة عن جمينا وتلاميذ. دائما ما البلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السيد نورا تشندبي يبلغ بسرقي هنا ساك أقا كان سرقه يوم 29/6/2026 ده في بولولو. الساك ده عنده أوراق مختلفة كارت هنا إنني كارت بروفيسيونيل هنا ميري وعنده كذلك واحدة برمي هنا لكوندوير وكارت مانيتيك هنا كوري بانك. مطلوب من أي نادم كان لقي الخمام ده إذا كان دفقه خمامهم كمان ممكن بيوديها في الميري السنترال أو الفواري أو كمان شيف ديكاري هنا بولولو أو يودي في أي راديو القريب وبنادي في الرقم 606-22-36-04 أو 99-93-57-79 أو 606-32-32-71. الله يجمع. السيد الغالي إبريمي حامد إبريمي الشيخ موسى بلاما صالح أبكر قندا آدم وكل الشباب حنا كسي برا لوم الله فرحة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة وروهم بأروس أنا ولدتهم آدم الخليل يبقى يوم الجمعة اليوم العزومة عم باكر يوم السبت
في كسبرة لتا بلاما صالح أبكر موسى دا في كانتون الفاس. أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام، نمشي في مكانة الفن. جوكلي غابرييل في الهندسة سود، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. صباح الخير عاصمة جميعنا، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو كات، نواصل دايما ببلاغتنا المفضلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. داخل الاستديو الساعة 7:47. سيد بلاغنا وفاء حسن حلوف موسى محمد بلاما يسيني رماد فلجة رمات محمد عمر محمد أجيت حسن اللوان كشلة دنا عبد الله محمد عمر حامد موسى الشيخ محمد أنبياء بلاما إما نكاس فكي إبركة دليجي محمد آمد الإمام جبرين آدم حسن أتوم عبد الله موسى بلاما جبرين حسن الشيخ أجيت خالد كشلة توما هارون محمد عمر بلاما محمد زيبي بلاما جبرين هارون الحاج أبكر ولا أنكو الحاج عبد الرحمن هسيني ديبيت إيسا بابا حسن أطمان ولا قولي الشيخ أصفر وأسرة يونس دبازة شيف دراسة محمد علي إدلقي عبد الرحمن زريبي عبد الرحمن أجيت بلاما قجة أمباري الشيخ عمر أتيه دلقي سيد سيف ديليجي احمد الشيخ اجيت حسيني ديليجي اخونا بلاما حسن جبرين بلاما سليمان احمد الحاج مكايلا ولا جنيك بلاما سوك يبلغوا بوفاء انا اخوتهم وزوجتهم دنا محمد مرتلي حسن حلوف الكان ماتر وصرخ بسواء اليوم يوم الجمعة في أم تكون ألايا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يوليهم الصبر. نمشي في مكنة الفن الساعة 7:49.

فإذا المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات الساعة 7:51 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نواصل دائما بالبلاغات. آدم توم جرمة بشارة توم جرمة توم محمد جرمة سيد جرمة إبراهيم حسن بشارة حسنة طاهر جوج سونغو بشارة أتيا عبد الله رمات شيب عبد الله سالي أدم جيت رمات منس حسنة غنبو عديم حسنة إدريسة عبد الرحمن أمبك أبكر رمات أبكر الشيخ محمد أحمد جيت دنا كك لوم الفرحة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل جميعا سر إرفي بأروسنا ولدتهم آدم توم يبقى يوم السبت والعزومة يوم الأهد في هلة أبشاير هلة بلامة توم جرمة والدعوة كمان أما بلاخنا ودار السيد إبراهيم آدم إبراهيم آدم قائد في كركيت الشمس روح يفتش ولده الولد ده اسمه اللمين إبراهيم آدم عمره تقريبا 25 سنة وشيا مردان أغليا مرك من البيت من الأسبوع الفات أنا يوم الجمعة الفات حتى حاليا يعني ما جاء في البيت مطلوب من أي نادو ملكان شافه أو كربخ حتى معايا خمان خلي بنادي أسرته في الأرقام النترية ليكم ده 66-35-30-53 أو 66-29-30-30 الله يجمعه. نكرر السيد إبراهيم آدم ساكن في كركيت الشمسورو يبلغ بودار حنا ولده اللمين إبراهيم آدم الولد ده هو شيء مردان أخليا وعمره 25 سنة مرك من البيت أنا الأسرة يوم الجمعة اللي فات هناك حتى حاليا يعني ما قبل في البيت مطلوب من أي نادي ملكان شافه وسمي خبره كمان خلي بنادي أهله في الأرقام ده 66-30-35-53 أو 66-29-30-30 الله يجمع لأهله. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات الدائما قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، فإندي ملحوظة شوية للناس اللي مثلا إذا كان بس أنت عندك زول شيء مردان أغليا فيا جماعة وزول كي المثل قال شنو يلدوك تام لكن ما تموت تام يلدوك تام وما تموت تام. الزول ما دامت يرفتو خلاص بيجي شيء مردان أغليا تفكروا فوقها تفكروا فوقها. كان أول هو لحد يوصل في درجة حنا ربطوه ما ربطوه عشان تخافوا بمشي بيسي لكم ديقة بيسي لكم مشاكل. الناس النفر دول ده أسألوا لهم الله أسألوا لهم دين أنا الله ده بس الله يثبتهم بكان واحد ده واحد. والتاني كمان انت ما دامت عندك زول شيء مردان أغليا ما قدك تقول تقعد في لبن جمينة داخل دولة يكون مشكلة مالا. اليوم الناس القاعدين برا ده في الحلال البرا ده كان اللي يقول لك بكان كي بس سوي لك اللي او كمان انت كو سوي لك بيت هو كل بيت خلاص تقدر تقول او تشيل لي زول يقعد معايا بقرده بقرده يقعد معايا ده يعني ما خلاص قاعد بشيفة بس كان أكون ماشي ذاته كلها بقعد معايا كان ماشي بيسي حاجة كلها بقدر بشيفة يكون أفضل. لكن اليوم ده مشاكل كتير حوادث كتير كل شيء كتير كان قاعدين بيتسموا ده أغلبية ده البلاغات إلا عن الوداع.

يستعملوا الريزو يا جماعة. الشبكة العنكبوتية اللي هي الريزو سوسيو ده ما خطوة شلي فتنة أو كمان يعني خطوة نادم تسي فوقة قوالة أو نادم تأير فوقة نادم أو تقدر تسي فوقة. لا ماذا أنينا بعيدين منا بذات أن إحنا الشباب الريزو ده من المفترض كان أنينا بس إريفنا ليه كيف نخدمه. والله بقدر بيساعدنا في أي جهة. مثلا أنت كان قائد إتيديان وخلاص كمل وإنك ليسانس هناك ودائر تحضر الماجستير الماستر دائر تسويه يعني وإنت شخال تقدر تسوي الانسكريبسيون عن لين تقدر تسوي في أي دولة اللي أنت قائد فوقها خلاص بنتوك بروغرام أنا إير حقه اللي أنت تسيبر فوق الكور من بعيد هناك وتقدر تجري قائد هناك وتقدر تسوي فوق ريشيرش تقدر تسوي فوق أي حاجة. كان زمان ده هل تليفون عندنا لله للرسول بس تليفون ده تشيفه إلا تشيفه بيدلو في بيت أنا نادم تشيفه شنو يدلو في بيت أنا نادم كان شفت حبيل ده خلاص تقول حي ترى الحبيل ده دل بيت أنا ناس دول عند تليفون أو كمان عند نار ها وكنا أنينا ده إجنا لأن ما تلقى تيلي ذاته كلها كتير إلا تلقى ذاته كلها تيلي عندك أبزونغ ولا ولا تلقى كمان يعني عندك بخدم ب يعني يا بلانوار نادم قبل تشيفة تليفون ده حتى في الإدارات وراء بشيش كي تحسن جا التليفون جا مدام التليفون جا كمان بيقى لنا وبا وكركب وجرس ولا نخلو المسائل ولا نخلو الأوتوريتي الكبار ها ولا نخلو يا توزا تقول لك الليغا ده خلاص اي واحد بيجي بفتح ليه لين قال هو جورناليست يا تقول بفتح ليه كونتو فيسبوك قالوا خلاص محلل بكتب على شيء اللي هو بدوره بعلن شيء اللي هو بدوره. لا يا جماعه كان قالوا الديمقراطيه ده ما من سلدة ما بس خلاص توت بيرمين بس خلاص انت كمان نادم تقول تسي شغل المعدل والشيء اللي وبا كمان حساس خمامنا عندك اللي جالي انا تيك توك ده هسا يا جماعه قاعدين بتشوفوا كده تيك توك ده في دول اخر ده قاعدين بيستعملونا فرهقنا ده بس بيجا وبا ها خلاص اي كلام ده شنو ده نادم خلاص بيجي بفيلمه انت قاعد نفر تقول خلاص كده انا جاي فيلمه انت كل ما عندك خبر بفيلمه انت وخلاص بيجي بخطوك في تيك توك او كمان بيسوق مش انت قاعد راس انا نادم اخر بيجي بكتو خلاص بيسوق مش انت قاعد مصايب كتير قاعد يا جماعه. فعلى كل حال يا اخواني انتوا شباب فمن المفترض تربطوا سلوبكم اجيل انتوا بس مستقبل هنعم باكر لكن الا كان قاعدين في الفتنه وقاعدين في الكراهيه والله ما عدل فوز انفورماسيون هسه مرات قريبات ده وقت الباك قالوا الباك ده جاي يمرق مش الا الناس جو شالوك بس خلاص جو خطو شيء تاني قالوا هاي ترى يوم كده الريزلتا جاي يمرق مي سي باسا سيلفو بلي. فعلى كل حال الشباب ما دامت قالوا الريزو سوسيو ده خلينا نخدمه بصوره المطلوبه. تشوكبي نمشي في مكانه الفن. تشوكبي جابرييلا في الهندسه الصوت وفي الريجي كمان ما في اموا حجي حواء عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو. نقول كمان صباح الخير لكل سادة المستمعين ولا مستمعين الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. جوكبي جابرييل لنمشي ونسمع فاصل الغنائي.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أشاهد قالوا الجليب هيريكا. يا سلام، الساعة 8:05 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. نقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات. نقول أيضا مبروك وألف مبروك هناك للجران فرير ونقول رحمة موسى أبويا إدريس شاب دراس هنا كينغا القاعدين هنا في جمنينا إربين وريرال وكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد أن إحنا معكم وأنتم معنا. نجي في داخل الاستديو ونجري البلاغ ده كان جبال لكارينا. نكرر للمستمعين بعد الملمة كان سوى بقت جمعية أمومية ده في بيت أنا شفت رأس وكان أخرر وعشان بعدلوا المكتب التنفيذي أنا شفت رأس أنا كينجا القادين في جمينا إربين وريرال في ده كمان يعني خرروا وخدتوا الأداء اللي بخدمه كمان في شفت رأس أنا كينجا أنا جمينا إربين وريرال السيد رحمة موسى أبويا إدريس ده شفت رأس كيري محمد ده شف دراسة بريمي عجوين تالا يلي باتوتي ده شف دراسة ديزم عجوين عدوما باكومي باتوتي ده سكرتير جنرال موسى بيدي بوي رمضالة ده سكرتير جنرال عجوين مختار أوفي سكرتير جنرال بريمي أجوين وجبرين راتو أغودي تريزوري جنرال غوني كودي دا تريزوري أجوين إدريس أوسمان شارجي دي كومينيكاسيون غودي بوتو دا شارجي دي كومينيكاسيون أجوين اللا كونسيي أي اللا مستشارين هما دامتايا غودي جيمي موسى إساني جرما عبدالله محمد خميس غابريكي اللي مدى الثانية اللي خرار ده ينشروا من محمده فوق في جريدة انت الجمهورية عشان كمان يعني تخليهم بخدموا في شاب دراس هنا كينغا أنا انجمينا ويربين انجمينا يوم 10/6/2026 مدى في الخرار ده السماجستي أي السلطان أنا هلة أنجمينا داخل وبرا محمد كشلة كاسر السادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غاديو تشاد الساعة 8:08 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية تشوك بجابرييل في الهندسة وعبد الحادي محمد تصالح بابا يارم المستمعين أيوة نواصل بمنواتنا الغنائية يا سلام أعزائي المستمعين والمستمعات صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد لليكم مر الخنبة ماما صباح الخير وكل سادة المستمعين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد باقي لي بس 6 دقائق عشان نعيش مع المستمعين يلا كابين تكنيك

يعني الكرام باقي لي بس 4 دقائق فنحكي شيء في مسألة انت المخدرات بذات الإيالة الدقاق. قبل شيء كان هجيت في الشباب اللي بيستعملوا الريزو سوسيو إلا بس بعيروا فوقها وبيسووا فوقها أشياء الما كويسة. فعلى كل الأستاذ المستمعين والمستمعات حاليا كمان شيء اللي بيجي كمان آخر ده كولوس. الشيء اللي بيقول لي كولوس ده فرزات أقول حسا تقب الناس مرة واحدة وبذات الشباب. أنتم مدام الشباب عندكم مستقبل، عندكم مستقبل في قدامكم يا أخواني. فأنا الرجال هندين ما قصروا، والله ما قصروا، ما لا ما قصروا في أي مكان هنا مناسبة هنا وفا ولا شنو بلومه هم قريب 5-6. فده أنا في قدامي هناك الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف باسمه أنا أستاذ ملومي بشير، هو بس رئيس أنا الشباب أنا الدعاة وما تلاميذة بيزات كومين أنا بيتم أرندو سما ما بس في أرندو سما فين جمينا والله ناس دول ده الله يجازون بالخير. كان سيميا بس بكان هنا الوفا ولا شنو ده بجو لأن بكان الوفا الشباب كتير قاعدين بجو والله ده بس خدتو شيخو الألائين بهجوا فوقها. الشيء ده ما عديل والشيء ده ما سمع والشيء ده ما سمع وكل شيء ده بجي شنو من تربية الأساسية بس الإديكاسيون بارنتال ديلو ديبي بس كان بيقت عواني فاشلة ده السخير ببقى نفرته بس. يا جماعة أسألوا لنا الله بمناسبة يوم الجمعة هنا المبارك جمعنا اليوم ده كي شخل الحصة اسمه كولوز ده هي الحمد لله وايد يسب كولوز بس وخلاص بجي ربا أتاكي أي نار مو بيماشر بحراي حامي بس واجب لك استاتي وايد دوب يوقفك استاتيكي بس الله بهدي شبابنا ديل وانتو بس مستقبل هنا عم باكر يا أخواني. وفي نفس الوقت كمان نقول صباح الخير لكل المشايخنا الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وأيضا نقول مبروك وألف مبروك لكل الطلبة والطالبات اللي كان نجحوا في الشهادة البكالوريا لدولة عام 2026، نقول له مبروك وألف مبروك كمان ليالا لزميلي أحمد يحيى عباس بانت أحمد يحيى عباس وألي أحمد يحيى عباس بمناسبة نجاحناهم في شهادة البكالوريا. نقول لكم مبروك وألف مبروك ولكل الشباب والشابات الكان نجحوا، نتمنى لكم كمان إن شاء الله صباح الخير ونقول لكم مبروك وألف مبروك. الوقت اللي محدد لبابا يرو خلاص تكمل ما في قوتو سيفيني لير سيلير أبري لير سيني بلي لير الفوكونيتر ألير إكزاكت تايم إز تايم أفتر تايم إز نوت تايم. أسادة المستمعين المستمعات 75 دقيقة في لب الأيلة 75 دقيقة تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت ساعدانا سموت اللبلاخات والذي آيات والأغاني المختلفة ده كمان في تهة مراقبة الجران فرير بابا تيليم غايوس. أعزائي المستمعين المستمعات هناك في الريجي عن الريسيت كمان ما في أموا حجي حوى سليمان تكشيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد صالح بابا يارو وكل البرنامج عن الشين ناشونال كمان في تنسيخنا بابا أبو عدمي إساء يقو أكلكل. خلينا كمان السادة المستمعين نتمنى أن تقضوا أحلى فترة مع زميل تليم قايس. أنا كمان كان عارفه نلم معكم يوم الأحد في الليل إذا كان مشهد مع أخواني اللي ماجي كمان نطلب السماء من كل المستمعين والمستمعات هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. علي باي باي.

استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. منصة دي هي عبارة عن جمع

0: جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف حنا المنسة دي ومتصوّو، وكذلك مما صوّد لي اليوم ده صوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن توريني بفلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
1: اوكي، السلام عليكم. انا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13/10/2020، لمينا وقلنا الحرز البيار دا قريب لنجمينا وما تتطور مالا، وفي المكان ده الفكر جات قلنا خلينا نسوي جمعيه ده عشان نهلوا المشاكل هنا حرز البيار. في ده تفقنا كلنا وخطينا الجمعيه يوم 13، ما فيشلنا ورقه رسميه ده يوم 20/10/2020 من اداره هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جمعيه هناكم ده مثلا ممبر هنا يجي مثل كم كي؟
1: الجمعيه عندها 14 ممبر، معناتها الديبارتمان حرز البيار ده عنده 7 كومين، من اي كومين ده شلنا 2 2، معناتها من كومين هنا كارمه، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جرميه، من كومين هنا يمنفاره، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14، وعند اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى، الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو؟ يعني اوبجيكتيف هنا شنو؟
1: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التنميه هنا حرز البيار بالامه، ومرابط هنا يال هنا حرز البيار، وندافع حقوقنا وندو هلنا قدام. ده هدف، في ده شغل كثير قاعد، في صحه، في مويه، في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويته جزء اليوم عند مثل قريب 4 سنة ده شنو سويته للشباب؟
1: اول باولا المويه هو حياه، قلنا شعب حقنا يدور مويه، والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في يمنفارة سواتا بومبي هنا يدين دا وايت، وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هلا الكدو سواتا بومبي وايت. من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في ايام الحر هنا 2022 دا المر انتو كله تعرف شاد دا كلك اكلات زيارة، وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت. زون هنا يمنفارة يسكا يجي في ماني دا يسكا يمشي كتا دا كلك نزا كلك اكلام حوالام في قطران كلك. قلنا لا لا ما نقود مش دا نرجو نشوفو شعب هكا نجا تعبو ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور رغنا في البحر كلك شفنا حال هنا شعب ده كلك، ومشينا في هيل انديبيك سوبر في تير هنا ماني كلها شفنا وانتنام هنا قزرقنا وسوينا تهويه سوينا ابيل للغوفرنما وللاونجي للبيرسون بنفولنت. الحمد لله حكومه قامت والاونجي كله قاموا جو للشعب حقنا، بعد اننا مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله. ده كله البلاتفورم قامت قول الاخر ده سمياته وقاموا جابوا المساعده، لسه ما كمل في ده بس. والبلاتفورم خلطت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليك ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عنده مشاكل مع الشباب. كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسي فيربال البروجرام كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله. ده كله البلاتفورم سواتا. البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يال لقوا باك، وفي الباك ده اول زمان الناس عباتوا وعماتوا وقاعدين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يالهم. في ده كله المشكله هنا بكو حرام وكده، البحر ذاته ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقه وشغل الناس يكتبوا فوقه ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بكعب خلاص. يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانا في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده. مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف، مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماغوسرو انتونا بروس مجال انا 3 سنة 75 بروس، وفي ناس نعرفهم هنا إرفع كل أنتونا بروس 2، وفي أونجي كل أنتونا 5 كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش هنا 3 سنة. ده كله جبنا هنا بطان لقينا 50%، معناته أول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 يصنعون ورنان ده كله أنتولا يالد ده 50%، معناته تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناته نص تكفي. كل كلام هذا 113 ريال ده ودينام كتمنام في الانستيتيو ونيفرسيتي فرام دول كله كتمنام. ده كله البلاتفورم شالت نية قبل يالد ماشي قرو، معناته ناوي زمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي اكتب ما عندهم يقعد في هيل ده داوي شو ما بيمشي كثير وشما بيجي زياره مره قلنا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوته هنا وقسمته كله كيف في دربا بس قسمته 100% انت تم ده البلاتفورم سوته بطان البلاتفورم ما وقف في ده بس البلاتفورم شالت ارض المشي من الاداره وراحت في ترا سوبرفيكتير معناتها سوبرفيكتير عندهم هسه الانسبكتور سوبرفيكتورال هنا ايديكاسيون ده في مساجد في نيمنفاره وفي ماني كله رغنا شفنا مشاكل هنا يقول الله مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها على اللي يقول مين مكان واحد نجيب لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السوات كله في الما سوات تفضل يجي كله في كذلك في نيمنفاره كله شفنا مشاكل هنا قدرنا ده حليناه والما قدرنا كله جينا للاداره كلمنا هل مش نيمنفاره سوبرفيكتور ده كله لسه ما عندها قلنا ما بكون جينا للاداره كله وصفناه وكلمناه كله وجينا في مساجد كلها اللي جينا ما يقولوا ما لا قلنا قال عندهم مشاكل ده اول زمان ده الايكول ده حكومه الباراند اللي بكتب يالهم بقرش وهسه رئيس الدوله شال الحرار ده قال ايكول بلاش مين الايكول بلاش ده هم ما لقوا موي دكتور من حكومه اقرا شويه وخلاص الايكول واقف لا كري وكاي بدور ما لقوا لا لا قلنا كان كنا انينا شباب قاعدين في بلاتفورم ويلا نهيل كادر تقول نقول كيف ما بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكله شنو ورنا قال مشكله حقنا ده مشكله هنا لا كري وكاي دول ما عندنا نكتب نقول فوق مثلك يمشي غير ما يلي غير لا كري ويشيل كاي يكتب فوق ما عندنا كان قلت كم تقر 150 كاي قال لقينا ده ما كري ما بيقدر نقر مشينا بعد 45 جينا جبنا لهم كاي هنا وبيغ هنا كلك ويقول لكم اسي ولسا ما وقفنا في يوم الفطر ميد مشينا في لسي عرب انا مساجد ده لقينا وزرنا هم قال انا والله مشاكل انا قاعدين طرف من الهله وموي ما في ويلا يمرق من اكل يمشي بيد الناس بيشروا الميدا شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نكدنا لهم شاتو هسه حالين عندهم شاتو في كل سي عرب ده ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سي هذا مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال ادم سرير ما هو بس قلنا البلاتفورم عندكم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في نيمنفاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنه قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ظروف انا قريب بس ما خصام علي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا معنا ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الايكول هسه قاعد يجري في الايكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في الاوبيتال ولبن وصابون وود جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس انا رفينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 ميديا كبير هسه جاي بنو هسه علينا اكون كاميرات تشوفوا جنب الريكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله على البلاتفورم كان نور هنا بلاتفورم نور نور ده اكون ما يكمل هسه ما يكمل
0: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كي يساعدكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
1: لا لا والله هسه كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارت داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا هذا برده وعندنا ان شاء الله واقف في معنا ليل ونهار بمش ده جينا في مرحله ده كلها كده
0: انتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره هنا شباب ده تجيفوا حياه هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز البيار
1: والله الحياه حياه صعب زياره في الهرز البيار شغل الزياره هسه مشاكل قاعد في الهرز البيار ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده مشوا يمبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتم الفكر شنو كراي انتربريز يلا قروا ده يمشي يدخلوا انت ما انت قاعدين في البيت 4-5 يال قاعدين الاثنين ثلاثه كان قروا كملوا لسه ما يقول هنا من جاي ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام ده يقول قرا وهو ما لقى شيء ده انا بقول كان قال كذلك مش ده ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خلي كراي سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
0: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
1: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كراي هدى ناس فيهم مش ضد هنام هم ولا كونتر مثلا هنام واحد اني يعني ما في سياسيين اني يعني شغلنا برا من سياسه جميع حقنا ده ما عنده سياسه والناس كمان فيهم مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا اني يعني جينا في التلميه هنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا انتنا بروس اللي يالد ده 70% الناس فيهم اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد الشغل واحد عند التلمية مسألة اللي هي من رفع ما عند دودة والآخرين تلاتين كل الله يفهمهم ويفهموا إن شاء الله.
0: أنا قاعدين في نهاية البرنامج ده رسالة هناك شنو أتوجه لكن ليه الشباب ولكن ليه ناس أنا حراز البير بصفة عامة؟
1: والله يعني أنا أول بأولا ندور من الحكومة شركة أنا ريس السال سوفي من فاردة شنو يكمل كان كمل شركة ده بروجي ده كمل ده أكون ألفين يال زيارة كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومة بتان أباتور هنا جرماية ده كلها هسا كم سنين خطو قاعد وما كمل لسه وأباتور ده كان فتح أكون في يالس الشباب قردة أقل شيء كله يقدر يشيرهم هناك شغلنا ألف ألفين ديال اللي يشيرهم يخدمهم هناك وشغل ندور من الحكومة آخر ده أجر ما يدرى فنري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما قاعد يجي لنانينا ندور كحكومة ده شن يقبل لنا 5% نانينا ده الشغل قاعد في جرماء ومكتب جمعنا ده زون ده زون أنا هراد البيار وما نايو هسه دايما نسألو شغل نورو للحكومة شن شغل نارن قاعد في بيتك انت هناك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتله هو حقنا ده ما نانينا زلمونا ندور حق حقنا ده يجي في دربة يقبل لنا 5% حقنا شن يساعد للشباب ده ويساعد للهيل ده مشاكل الناس دوق دوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكتر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياره نسو وده شغل نطلب من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القاعده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك.
0: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأمة من يور مريدنا وفي الإخراج عبد الله الطوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنتي.
2: أنا دام أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا مردان أنتي دام، لكن عديد نارهم ده صبروا الله أنتاف. وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي وراء داني مرضى تقول دم ما عنده جيت دم مرض أنتيت أسا بطنان كل جيت، لكن شغل كي في جسمنا الحمد لله كي أسيت كل ما في. والناس وعدني يقولوا جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان أنتيت نارهم كل الحمد لله جاي القاف. وعديد هني كان جيت كل سرقوزة رامدة ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما عندك تشيلات مش أصلا ما تقدر ترافع جدا. إيه بحنا كل ما شفته وأنا كل في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه. ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان لا تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم هناك تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم هناك مردان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كانوا كتير كلا يورجيب النار ما خال. الحمد لله أمم كل خير ما ما جل وانا كل دام هني ده كان ننتي ناس وكان ينتي كلا كان باتان كلا كان نار دام يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في بنك هنا الدم ده وبساعد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقب بحيي شر ربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناتا كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا. والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرماسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم. إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم. دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر و7 يقدر ينطي، أو مرة جلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام. لكن النادم المشى في بنك هندم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا، أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كان ناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي عنده نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دم ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمر كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي؟
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال، عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير، قاب بسوء إجهاض، مشاكل الميلاريا، أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع، مشاكل سوء التغذية، مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيرجع عنده مشاكل لنا الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولسه خير ده أبو ولده بس عنده مشاكل لنا الدم. ما أمه وكي قلبانة ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيها. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل، فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسالة في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أبراتور آخر في سنة 72 في هذا الوقت كان عليه جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنت فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أشادين كل جمع فجر الصباح بيجي بنت دم أو بمشي غدين ده بيجي دم أو بمشي سوقة الدم الناس بنتو ده أي كده بده بس بطن كي بداو فوق المرضان بطن دم آخر وفتش ما في. في نفس الحالة ده وكده الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين من في المويا المايندين ده ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلبوا سوينا مركز حسا يندين عنين ايان المركز وطني ده القايدة اننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية إننا مركز ديسانا في وبيطلنا همارة الناس يهورية بو ساماريتين دوالي من بعد همارة ثلاثة ده في الأقاليم داخل في كات داخل كي في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قايدين شخالين بلا عنين القايدين إن 94 عبش منذ صار لخايد في الأقاليم الدوار دو كل فيك على دبس بيبرمتر لنا نشخل دنق المركز ده شخلت ده إلا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
0: نادم كن جاي دورة ينتي الدم ده الخطوات التي سووك عشان يشيل الدم ده شنو
4: أول مؤلنك النار بيجي وانت انه يقى نصي نار هو كما قا يسبي شيء ده دواء كم هو يقى نادم سليم من أمراض امراض وهذه مشي للسكري الدغيب امراض مشي للعصم اللي هي جمافي بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان ده وقت سجلنا اسم موجود بنساله ما هي مرض اخر ده نشوف الهيموجلوبين حقا نشوف التنشن حقا يفوق نار ان ده عمره ده من 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده مشروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده وهي بتبقى ما عامله ما عندها خشم شعر يفوق ولد كل صغير رجع من 6 شهر وفوق صغير بيولد هنا صغير 6 شهر تبدا ده كل ما بجوره عشان مره ما ولدت ب المهم ولدت بعمليه ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره لما بجوره ده شروط الامن
0: وبعد ما الدم ده خلاص كي انشاره ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نادي من دجا وسؤال كله سالناه كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازال غرفة وصفت لوكا نشرين الدم دا كان بهرائي بنا صوبة ديريك بس في البوش من البوش دا كان شارد وشيني في القزازة سخير وصفت كلها باقي شارد في القزازة وودو في اللابو داخل هناك دا يسولوا إكزامين خمسة أولا بقول انكي نسوى الفصيلة نعرفوكي على البوش الفصيل دا شن كان إذن الفصيلة دا نسوى إكزامين أسيدا هنا يباتيت بي انا هيباتيت سي وانا سيفيليس امراض الاربع ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر انتوا المرضى لكن من امراض الاربع ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول ناري ما انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب انت لولي بس مرضى نقول له يجي ام باك كان يا ام باك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب اننا الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوز اخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم اذا جدا الدم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: يعني هنا كشغل مقابل كمان هنا المشكله الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في سنين الفاتره يعني عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يعني انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كله خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3500 في ناس وايدين شيء كي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا هذي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاصهم أبو برجر الخوف ده بليز الناس كان جهني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي قيسر وزين هلا بقى كانوا اللي يجي في ده الناس وهذي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير له ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تكمل الدم لأنك يفتش كيش خلا بفهمه كم عارفي هسا على يمنا لكن مراك هنا برا بس أنت تكاد كثاس مراك هسا بكان يا رتاس كان الجاي سوا كين برا ده الجاني فكان فوار وبثال لا مر أنفا كان في وراو بيتال سنترال فوق بيتال جمعنا لكله مشي انت ما نقولش هذا ده هسا بس يقول لك تعالى انه لك وين الناس مخص قاعدين هي جاي انتو دم ويسولوا ويشولوا انتو هسا كثير كناس هسا بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضان ده خمسة ستة بقى عشر نادي اكومباني مره يجيبوا في البلاد تدور تال ده يقول له مرضي ولا ولد الدم دفق ولا مرضي ما قدر ولد ندور نصولا عملي عمش يجيبوا فش انا ده الناس كله يشتوا يخلوه ولا عما عجزكي ولا راجلها وهيدا ولا اب انا وهيدا بس بقوموا بقوا كلام مش انا دم خليه بقى الناس يشتوا ورقم ما بيشاي بس كو انت نادم ده وما باثر شيء في حياه الانسان وكم باثر في الانسان ده الناس العلماء انا تبك كان شغل باثر ده ما يخطه خطط عشان شغله ما باثر
0: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كونتاك معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي يشيل منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمه انا مركز ده كان في مركز اديل جي في وناس بنت ده 100% ده الاولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقه مش على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطوه في الاوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت بوقت قلنا لنا مرضان دم ما عندنا وشيلوا الدم ودريك بعلقوا له الناس شغل ودانا في المرحله اللي كله عشان الناس ما بنتوا دم انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتوا ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتوا قدر نكمل قطر زر خلاص وكمل معي دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتوا بالكفايه ان الدم انا قوم فرض الكفايه ده المساله الدم ده بنتوا للاولياء على المرضاني خلاص كان ناري مرضان بشيلوا الكتك ده نعرف في يمان دي سنه برامبلير بنتوا الاولياء على المرضان ده امشي فتش دم ده تشوفوا الناس بخافوا ام برنسيبو مين انتم دم على شروكات كده دريج بكان مين ايا انت بس اولياء ايا ده بس وقت كده غرو سانيا ده نشوف تتكمل لما كله انت تجي بها انا نجي بها جي الاخر بجي بها غدا حجي ان كو ينفع ما كان ده بن فما ده اني بعدل ايوه يا الله حق ناس كان بجي هنا ما عند اي مشكله
0: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسووا او يتبروا بالدم
4: الرساله اللي نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كانينا كان انتم كان الاخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكدين في رأس السرير يدور أنكو ينتم دم شبس إنهم يفتو يقولوا معنا كل ما بلقوا كل في والدم على الإنسان الدمه ويدو فوق أنت ما تموت فوق أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدروا بصفي ساكل ده كأنت تقدر تنقص فوق هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بينخز وكل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين لسا قاعدين فقر ناس كتير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانة ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب الدم هسا كما شد في الماترنيتي ده تلقى اوين ده كل الأغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين مش بيت الناس تقول لك شنو مشكلة أنا هسا بيجي ده أي مرة تلري اللي دم عشان هو شغل مصيبة يجيب بس كذا كدر كم أنا أقوله هلا لا يفوق أنا زين الدم عشان لا نخسر فوق عيانه منه بس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سيسوا وانا الدم بس يلا إندم مرضى الدم ده بالدم كإندم برونا الدم وهم من ده يومية ناس عندنا قاعدين ده بيجون ده تلقى ساخر رجلك بأمه ولا بأخوي في شهر ركرتين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هو إلا جيش بيدم أنا ناس تانك ما لقوله دم هما يش كنت سو شنو كله كما يش إندنا ناس وايدين الإندم فشل كيلو ده دو كله كان الكلام ده مش خصلهم كرواء كرتين ثلاثة ده إلا يدور دم دول لقوله هسا كثيرين وقايدين بلوم من دل الهوادس ألم هوادس فين جمعنا ده ألو بتلا ده كل ملين بعد شباب بس رجلين كسر شاف فجر جايين أقول أنت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ماشي بيت سيركلاسي هاجر نعرفه أمبوتاج ومشيت ترشوز وقالوا رجلين كسر كل بجي بس قولوا في اللبتان رجلين كسر لك

0: right yel le le tifo tshi dan poi white ne na dan dai solo amaliya lugulo damda tatar lafu yel ga agula ta ina di ahalada ma ajar don ashan da an lugulo muatina sharin ali na go shege nas karimin ne fakurishia antena dan da huma inda ayi mushkila mishi inti matamar fi shari tal ganar mu chai bugulo fi sabilillah mie mi tan tan tida dokulo kan inti ki chifta nas ga afa git marat da mag do chob antena an khassa fa ga yanna anna alla ya ajira
1: shukran jazila
0: afa
1: mustama'ina fi kulli makan hakadha tabatum مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كهرادي تشات استاذ روبين. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مصر برخاز الفاي لارج وموكان يبدأ النربين. دقيقة دقيقة ما دول كل برات عندنا كوجيكي دون إنه كوجيكي أما دمنا ده غريدة سام في الكيان شكرتر. عند دمرندرو رجيد أنت كنا حسن أليفا. كابين تكنيك ده كنا محمود قصرة. كان مكرا ده كنا تانسالي محمد سالي. ساقا كابين تكنيك محمود قصرة غريدة ردونا كده.

شكراً دكتور روخ راديو تشاد إن لله وإنا إليه راجعون مرندونغ تي محمد سالي إدريس تنجرتو سالي باوا جنرال أحمد محمد أبكر عبد المطلب نغاري محمد عبد المطلب نغاري محمد شروما دوغو حسن أبكر كبا خالة آدم أحمد أبسكين يريما عبد العزيز أبكر فاطمة محمد سالي حبيبة محمد سالي زمزم محمد سالي حوا عبد الله إدريس فنونة جبرين فنية بكر عاشي يايا رقنا متقطن جمينا تبلقني مدقني تنجرقني تكاو تنغورو تيو إنمر وروندري كابتن عبد الباسط محمد سالي دقوز دنيني عبد الكابتن عبد الباسط محمد سالي دقوز تاق رو خميس رو ريو نفسلي انبار تبريو تسيري كارباشيني جميني ناني بعد مرض بعد مرض بلغن دلاك وجاقين كوكون زينغار ان فتيري تشروما حسن أبسكين قمسو عاشي تشروما آدم خليفة قلاديما خليفة قلاديما تشروما آدم بتي إدريس رجنا ما تقطن ياو سرق إمر هم دلا عندل صبر رو سبتو روسو نفسلي إن بار دبريو تسيري كار مشينة با سر دورة كارتي جيجل كاوغدا من رامبوين إسنير دي كاو من جام أقدر تيرينه جام زر تربين بوبجا محمد سالي إدريس تينجر تسالي بوا مرهم لك أفاقنيا مود غندلك ولا خرج صبر محمد صالح ادريس تنجن تصالح بوا جنرال احمد محمد ابكر عبد المطلب انغاري محمد تشروما دوغو حسن ابكر كبا خالة آدم احمد بسكين يريما عبد العزيز ابكر فاطمه محمد صالح حبيبه محمد صالح زمزم محمد صالح هو عبد الله ادريس فنونه جبرين فنيه ابكر Ashe yaya rigno matutunja mena kabalakni modgne dengergne dekao dengauro tiyo inmure urondre kapiten Abdul Basit Muhammad Saleh de guso tagar ro khamise roryo nafsilin bar dubriyo siri kar machine jamenani bad marada balakni dalako wajjaqnyo kokon zingar infitire choroma Hassan Absekin gumsu ashe choroma adum khalifa gladuma choroma adum بتي إدريس رين ما تقطن ياو وسرق إمر هم دلا كندل سبا رو سبتو رو سو نفسلين بار دبريو تسيري كار مشيني باس سلا دور كارتي ديجل كاو قدا من رمبوين اسنرتي كاو قدا من جام أخدر جام زر تربين محمد سالي إدريس تنجان تسالي بوا مرهوما لك عفاق نيا مد قندلك وعلى خرق صبر دندلا رئيس إن جراند كوميونيتي ملبني هارون آدم نون رئيس إن دي جن سوليدير أود سيد شكرقني إيلن أدل أدل أدل أدل تو كدون دي تو إيلن جن ملبني دي تاغ جن ملبني دي بو دي تاغ دمني دمني تو فرحة و تو سرور تانو نغال أفرانتي رمبوين هماما يعني فكرين دي أورن دامن دوغني إن كوك مندنوفو وكيشكين فيني يعني جميع بون دي إن جراند كوميونيتين يعني تامو أم المؤمني أم إن درنبا در مودغو در فترينين تامر كي فيني يعني فكرين دانا ودانا وقالك أجر خرجه ده مداخ دكتور كنتي بريزيدان هارون آدم كم قرأت سنكوي رئيس إن جراند كوميونيتي ملبني هارون آدم ونون رئيس إن جن سوليدير أود سيد شكرقني وشكرقني كدونغ ده تاغ دمني تاغ كدو جن ملبني دبو دمني عشان قال بين أفرانتي ده جي رمبوين عماما دمرنن إن وفكو وإن كوخ مدنوفو دان ملبنا بصفة عام تانو فكرنا يعني كيين دوغي وك تمن روندونغ فيني نغال عافينتي نغال سلامنتي تانو يا شكر خرق كولو وكي رجياني كوخون زي دامي
يعني فكر ان دي تريب اون دوغنن عشان مود جون كو كندمن فيني وغارد دي ترنين يا لنجي بالهينه دو غارد دي ترنين سا سو دقيقه سيكارو فو زي شيف دي بيرو سالي محمد عبد الله شادلي سين يونس محمد غبارا كمال سيك سوسا جبرين سالي معلم عمر حسب الله مساء الخير شداو زكريا مساء الخير مساء النور شايب ادم عبد الله شايبو جبرين دونغوس انغاري موسى عيسى عثمان عمر تك تك تك تك تك تك ريسي غالي ستوديو رجادي راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان اذا الوطنيه التشاديه رول كافيكي شنال سي نابزين تروني ان رو جيميني روماتو نفسلي مبار دوبريو سيري كارماشيني بريزناشي كاتك من دلا لم لنجم مي دي تيرور سارسانيني يونيل نومن غار كوركو سيغلافيا لي سينغان سينغي سارام تشمان فيلر جوبيستا دابيديا كومرا اتي كابين تكنيك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. استقبل يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية دكتور زكريا محمد صالح، وذلك في إطار عرض تقرير الزيارة التي قام بها الوفد إلى ليبيا في يونيو الماضي. عبد الله هارون آدم.
1: عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية إلى العاصمة الليبية طرابلس في يونيو المنصرم، جاء هذا اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ برئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية بهدف عرض تقريرا مفصلا عن ما تمخض من تلك الزيارة. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضح رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية الدكتور زكريا محمد صالح أن هذا اللقاء خصص لاستعراض نتائج الزيارة واللقاءات التي أجراها الوفد مع السلطات الليبية.
2: مجموعة الصداقة الليبية التشادية التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا، قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا

0: استبداله،
1: مؤكدا رئيس الوفد أن هذه الخطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز عواصر الأخوة والتعاون بين تشاد وليبيا والدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين التشادي والليبي.
2: يتواجد وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن سيليك حالاتي يتواجد بمدينة مساكوري، وذلك في إطار جولة ميدانية تشمل عدة مدن من مدن البلاد. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مساكوري.
3: حظي وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حالاتا باستقبال حار من قبل المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين والوفد المرافق له، وذلك فور وصوله إلى مدينة مساكوري. وقد عكست أجواء الاستقبال الفرحة العارمة وحفاوة الاستقبال التي خص بها المسؤولين المحليين الوزير والوفد الزائر. بعد مراسم الاستقبال عقد الوزير لقاء عمل مع القوى الحية في الولاية، ناقش خلاله المشاكل العقارية التي تعرقل سير العمل الإداري وتؤثر على التماسك الاجتماعي في المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية رحب المندوب العام للحكومة بالولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين بالوفد الزائر، مشيرا إلى أن ولاية حجر لميس لا تعاني من مشاكل عقارية كبرى باستثناء بعض النزاعات الحدودية مع الولايات المجاورة لها. من جانبه أوضح الوزير محمد السليك حالاته في رسالته أهداف البعثة التي تركزت في تشخيص ومعرفة المشاكل المتعلقة بالأراضي ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي في الأراضي المخصصة للدولة. وفي سياق متصل أصدر الوزير تعليماته لعمال وزارته بضرورة العمل في إطار احترام السلم الإداري والتنسيق التام مع إدارة الولاية، كما دعا الشيوخ التقليديين إلى التعاون مع الفنيين قصد تجنب الخلافات العقارية والمساهمة في استقرار المنطقة. ونذكر أن الوفد الوزاري يتابع جولاته الميدانية في عدد من ولايات البلاد في إطار جهود وزارة استصلاح الأراضي لمعاينة الأوضاع عن كثب والعمل على إيجاد حلول مناسبة. من مدينة مساكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
2: بالعودة لعاصمة جميلة، اختتم يوم أمس أعمال الدورة التدريبية من أجل تحسين جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، والتي نظمت من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ترأست مناسبة الختام الأمين العام النائب الأمين العام لوزارة الصحة العامة تولرتا جوزيفين. تقرير محمد أمر الإدريس فيه المزيد من التفاصيل.
4: على مدار أسبوعين من أعمال الدورة التدريبية حول جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، حيث قدم المشاركين توصيات موجهة لوزارة الصحة العامة بتعزيز سلسلة التوريد من خلال تزويد المرافق الصحية بمجموعات الطوارئ الأساسية المتوافقة مع مستوى الرعاية التي تقدمها، وكذا إنشاء وتجهيز وحدات متخصصة للعناية بالحروق في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا تنظيم دورات تنشيطية وتطويرية منتظمة لمقدمي الخدمات الصحية بتشاد. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة توليرتا جوزيفين أكدت تعزيز جودة الرعاية الطارئة تمثل أولوية قصوى للنظام الرعاية الصحية اليوم، وتنسجم هذه الأولوية تماما مع المبادرة العاشرة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بشأن تحديث نظام الرعاية الصحية. يذكر أن هذه الدورة تلبي الحاجة بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين من تعزيز مهاراتهم في التقييم السريع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرجة.
2: كما اختتمت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل في عدد من البرامج الرقمية الحادفة إلى تعزيز مهارات الشباب في سوق العمل، كان ذلك بمركز سيفود. محمد موسى أحمد طاهر.
5: على مدى عدة أسابيع تلقى 50 مستفيدا تكوينا نظريا وعلمي في عدة مجالات رقمية، من بينها برامج المونتاج السمعي البصري والتصميم والتصوير الفوتوغرافي، المهارات التي أصبحت مطلوبة بشدة في سوق العمل اليوم. في حديثه المدير العام لمركز التدريب مهرا سوفت نصر الدين شريف قال بأن هذا التكوين سيمكن المستفيدين من دخول سوق العمل بثقة وبقدر عال من الإحتياج. من جهة أخرى قدم المشاركين عدة توصيات أبرزها توسيع تنظيم هذا النوع من التدريب ليشمل مختلف ولايات البلاد، تمديد مدة الدورات التدريبية بما يسمح بتعميق المهارات والمعارف، مرافقة الشباب الذين تلقوا التدريب من خلال التدريب المهني وتوفير فرص العمل. أما ممثلة مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل

0: جيلا ماكاي أكدت بأن هذه الدورة التدريبية تندرج ضمن مهام الهيئة الرامية إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تزويدهم بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
1: ولائيا عقد من القاذين العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جمن أجمع عقد لقاء مع مناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إندي شرق. تفاصيل اللقاء مع مراسلنا عباس أبكر مصطفى من مدينة مجرس.
2: في لقاء مغلق جمع أمين الخزينة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جمن أجمع مع مناضلي حزب MPS وبعض الكوادر بولاية إندي الشرق، فقد تم مناقشة نقاط عديدة، وخرج الاجتماع بما صرح به أمين الخزينة حامد جمن أجمع.
3: اجتماع هذا تكلمنا في بيئتنا حزبنا وفي طريقة سير العمل على MPS في ولايتنا هنا، وبعد ذلك MPS بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشو والMPS قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دول الشانجمة هنا مانتاليتي هنا الميليتان. الميليتان هنا الMPS لازم في الريجون يعني في بوليتيك في الريجون، وبعد ذاك يساعدوا لأنه الميليتان هنا الMPS قاعدين في الادمنستراشو وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات القاعدين فوق ده قاعدين بيساعدوا التنمية عن الريجو وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك عن مارشال ديكات بريزان ريبوبليك شيف دي ليتا.
2: وفي هذا الإطار جدد المناضلون والمناضلات التزامهم للدفاع عن مصلحة الحزب الشعبي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إندي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى الفقرة السياسية، وتناول فيها رئيس قسم السياسة والاقتصاد عمر حسن دحب اليوم العطلة البرلمانية في تشاد بين توقف محام النواب ودورهم المنوط بهم. إليكم الفقرة.
4: قد يعتقد البعض أن العطلة البرلمانية تعني توقف عمل النواب، لكن الواقع يختلف تماما، فغياب الجلسات العامة لا يعني انتهاء مسؤوليات النائب، إنما يفتح أمامه مرحلة لا تقل أهمية عن العمل تحت قبة البرلمان. في تشاد حيث تتزايد تطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، تمثل العطلة البرلمانية فرصة حقيقية لعودة النواب إلى دوائرهم الانتخابية والاستماع إلى انشغالات المواطنين ونقل مطالبهم إلى السلطات المركزية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن الغذائي. كما يفترض أن يؤدي النواب خلال هذه الفترة دورا رقابيا مهما من خلال متابعة تنفيذ السياسات الحكومية والوقوف على مدى تنفيذ الميزانية العامة وجمع المعطيات التي تساهم على مساءلة الحكومة عند استئناف الدورة البرلمانية. وتعد هذه الفترة أيضا مناسبة لإعداد مشاريع القوانين بشكل أكثر عمقا عبر التشاور مع الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين المحليين، بما يضمن صدور تشريعات أكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في العديد من المناطق يطلع النواب بدور الوسيط الاجتماعي من خلال المساهمة في احتواء النزاعات المحلية ودعم جهود المصالحة المجتمعية والتنسيق مع السلطات والشركاء لتقديم المساعدات في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية. إن العطلة البرلمانية ليست فترة راحة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام النائب البرلماني بتمثيل ناخبه وخدمة الصالح العام. فكلما كان النائب حاضرا بين المواطنين مستمعا لهم ومتابعا لقضاياهم ازدادت الثقة في المؤسسة التشريعية وتعززت الممارسة الديمقراطية. ويبقى الرهان في تشاد اليوم هو أن تتحول هذه الفترة إلى محطة لتعزيز التواصل بين المواطن والدولة وإعداد حلول تشريعية تستجيب للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
1: ختام النشرة الإخبارية. المستمعين الكرام أينما كنتم، نشكر لكم حسن المتابعة. تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج عثمان آدم الدود. تقبلوا تحياتي أنا محدثكم في ترجمة النشرة حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقعنا الإلكتروني onama.de أو عبر صفحتنا في فيسبوك onama chat. حتى ألتقي بكم يوم غد بذات التوقيت. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير بمجيك في الاستديو علوم الهجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إعطاء هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميرة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجيسة وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك ألم تقوله؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسفور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا بيخسروا بتعطلوا في الطريق، باخذ وقت طويل. عشان كده الشيء ده اثر شديد في الغلاء بتاعت الاسعار في الولايه، ده نقطه. والنقطه الثانيه ما في توعيه بتاعت الغلاء بتاعت الاسعار ده، او الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الاسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده انا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في اسباب وفي استغلال. عشان كده نلجوا للاسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال هذا ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي ويقول يعني يخد له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء التالي ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. إذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، حس جاء نزل إلى شنو إلى 7. اليوم السكر شوال ب7 في أمجرس.
0: طيب سيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي تسيد تراخب وتهل لوك الأزمة دي؟
1: حقيقة علينا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين القاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، اكبر استغلال للاصحاب البيوت دي للمنازل باجر للناس دي، ده استغلال زياده من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رساله، خليه يخفضوا اسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لانه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصه يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياه بسيطه يعني او حياه رخيصه. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يارب في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص بوديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من المكان ده. عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرس كله كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان اخر. والناس دول ده انتوا بصفتكم ابناء المنطقه ما تقدروا تقوموا يعني الناس ده جو في لتكم وايضا قاعدين بخدموا الولايه ما تقدروا تقوموا تسووا استوئيه وهناك تسووا نداء للحكومه يخلي تقود هناك جمعيه معنيه بالخافضين الاسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الاسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يعلم كل يجوا.
1: حقيقه ان كان في مره ان هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنه كده وقلنا فيها اشياء كثير في التعليم وفي الصحه وفي يعني اشياء كثير ما ماشي عادل. قلنا نقدر يعني هنا كابناء هذه الولايه نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفه عام كده. في فتره كده كوننا لجنه لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لان الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الاسعار ده ما بخلوا الولايه تتطور لانه ده ايق كبير. الناس اللي ساكنين هنا معظم موظفين وعمال اكثر الناس. التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما انت تقول ده جايين من اماكن اخر. الناس بتاعت البلد ده ما كتير. ما في تجار كتير. هاي
0: علوم في مدن اخر ده الهم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها. الهم نشيل المصل واحد الهم البيضة الواحدة دي هنا الهم في امجرس يشتروا بها 50 ريال ما بالك الهم انت النار ممكن عندك اسرة ولا قول عندك ديفان هل 1000 ولا 600 ريال يقدر يخدوه ده كله ما بيكون ايق ونجيسة للمنطقة.
1: زي ما انت تقول ده هذا ذكرتني النقطة ده انا بديك ادى نماذج بتاع غلاء عن الاسعار. اول الشراش اللي تدق به ونعارك ده ب 50 ريال فنجان بتاع جبنة واحد ب 50 ريال أظن أنت برضو شفته وشوف هنا أي شيء غالي المبا الرغيف ده ثلاثة مبا ب100 ريال
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق اثنين بس المبا ب50 ريال
0: واحد.
1: أيوة المبا الواحدة ب50 ريال اثنين ب100 ريال. الفارين تجي من شنو؟ من ليبيا.
0: دايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطبع.
1: أيوة شوف طينة بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده هنا من هنا بيستهلك من هنا هسي. زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان. لكن الآن بيستهلك من هنا. حتى أظن عباشة برضو بيستهلك من هنا. عشان كده هسا ده أنا بشوفه استغلال. لأنه هنا أنت ما عندك أي منطق مفروض أن يكون سير ذات الرغيف الواحدة ده بيكون أرخص من الجمينة مفروض يكون كده يعني. في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني أهم شيء في الاستهلاك ده في من مواد الناس زول بيستهلكوا يوم ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بفطر إلا بمبا بس ما عندهم شغل آخر ده كم سويته غالي ده ما مشكلة.
0: سيد زكريا رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعدة تسيا دايما وهني الدوان كلها قاعدة تنقصة وما لا دايما كل ما صبادة أمجرس واحد يهج لك يقول خمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك أمجرس خمام خالي كما نقدر نلقوا الحالة للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كي.
1: والله أنا ما بلوم الدوان طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي شات صفة عامة كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلط من ناحية الدوان. الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شوية. التجار ما كتير. التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب. لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته. لأنه تتمشي تجيب بضاعة من عباشي ده صعب مرة واحد. الدرب ده معروف كله قاع. من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربي ما بتحرك عديل كده. ما تقدر تمشي. والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مرة واحد يعني زيادة. عشان كده الدوان ده ما عنده أي لوم. أنا شايفه كده يعني.
0: التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصة.
1: التجار بيستغلوا الفرصة وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان. لأنه المحل ده بعيد والطرق ما كويسة. ده برضو من الأسباب.
0: لكن كده يعني تقولوا كيف بس أمجرز ده يكون حل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة. أول نطلب من الحكومة يصلح لنا الطرق ده. الطريق من هنا رابط لنجمانة ده لأبشي ده يكون رود بتميه زلط. أيوة. ده أنا دارون من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه. لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا. غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تصلي الطرق ده أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لوكو جمعية تقوموا بالتوئية وبمراقبة للأسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تقدروا كي للتجارة تورون بإن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخافضين الأسعار وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقود مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار، ونقدر نسأل الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم، وبيكون الترانسبور بكم، وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي ده لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة كلهم عندهم رسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكوا حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا، الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل طبعا، قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة بيجوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان، ده بسمبه كومة. أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. هسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة، وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد هي تنمية، غلاءنا المعيشة ده بأثر في التنمية تأثير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف عنده خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرز ده حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
0: أكيد ما يدور
1: لأنه ما بغطي
0: صحيح.
1: هاي
0: يلقى كلك يكمل في الأكل وخلاص،
1: هاي يقدر يكون. عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولردودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد يخدم عديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر، الليلة الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد، ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم معلومه استضفنا السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينه امجرس معايا، وهجينا بما يخص خلان المعيشه، لقينا الردود ولقينا ايضا التوجيهات بما يخص خلان المعيشه. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمته لكم من سنان قره. شكرا لتاني مره، والسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستوديو الساعة 6:45 دقيقة، نبدأ برنامجنا على اليوم يوم الجمعة من 3 شهر 7 2026. قبل كل شيء نعتذر من المستمعين محبين برنامج البرنامج الآن ما جاهز، نعودكم في الأسبوع القادم بإذن الله. بدل إن شاء الله نسمعوكم كل بلاغتكم عن الفرحة وعن الكرهة. أنا اليوم أشيد تسمعوا كل الدعايات، تسمعوا أغاني مختلفة. النشرة الإخبارية المسائية الساعة كانت تم 7:15 إن شاء الله تسمعوا النشرة، وبعد ذلك نواصل لغاية الساعة 8 إلى 2. أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البقاء لزملائي يواصلوا بكلام فرنسي في المدة دي. كمان يخدمنا هناك في مكنة الفان محمود قصرة، في طاولة المراقبة حسن أليفة، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تستمتعوا شوية بأغانينا، وبعد كمان إن شاء الله ندخلوا في موضوعنا كل بلاغتكم هنا اليوم الشيء.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما استمتعت شوية مع الفنان الراحل إيسا موسى داخل الاستديو الساعة 6:54، نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الإدارة انت الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول، ده عندي مكانات في كارتي النوارة سكسيا 2 إيلو 215، منهم كمان حسن دانغاي في النوارة إلو 215 لو 1 و3، فايزة حسين دودو كارتي النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 5، دودو حسين محمد كارتي النوارة إلو 215 لو 7 و9، حسين دودو محمد كارتي النوارة إلو 215 لو 11 12 و14، عبد الكريم دانغاي كارتي النوارة إلو 215 لو 2 و4، أيدا تسمين حسين دودو كارتي النوارة إلو 215 لو 6، أمار حسين دودو كارتي النوارة إلو 215 لو 8 و10. مطلوب من الناس أذكر لكم أسماءهم دول، ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأسباب محلاتهم. دايما الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد هارون عبد الرحمن الإند نجا في كارتي أنقبو سكسيون 3 إلو 134 لو 12، كذلك يمشي بمكاتبه في الإدارة لأسباب مكانه. تكوين حن الأعداء حن المكتب حن الشيف دراسة كينغا حن نجمينا برا وداخل كان خرره وأيونو الأعداء حن المكتب الجديد حن الشيف دراسة كينغا نجمينا كالآتي: السيد رحمة موسى أبويا إدريس ده هو الشيف دراسة، تيري محمد الشيف دراسة نائب الأول، ألا يلي باتوتي شيف دراس ديزيام أدشوين، أدم باكومي باتوتي سكرتير جنرال، موسى بيدي دوي رمدالة سود سكرتير جنرال النائب، مختار أوفي ده هو سكرتير جنرال النائب الأول، جبرين راتو غودي لتريزوري العام، غوني كودي لتريزوري النائب، إدريس أسمان دا المكلف بالإعلان، غودي بوتو دا المكلف بالإعلان النائب، والمستشارين يعني الكونسيي دمتايا غودي جيمي موسى حسين جرما عبد الله محمد ومحمد الخميس قبريكي ديل المستشارين. نواصلوا من مكنة الفن.

صبرنا نواصل ديما نجيب لاختنا اللي اتي تنا متر حسين انقارو تبلغ للجمهور بيكون اندي مبيه انا قنجة وده بكون بسوبلي فرمي وده كمان مائدات واشياء اخرى عن البروغرام اليمنتير مونديال بام عن انجمينا ولا بيدا مبخص يعني اشياء كتيرة مثل الجنراتير ومائدات عن البيت ومائدات اخرى وموبيليه أنا خشب وأنا ميتاليك وأبواب وفنترات أنا ميتاليك وأشياء أخرى بتخص الصحة وبيس أنا بريفابريكي دول كل عندهم وعندهم مائدات أنا إنفورماتيك وما أشبه ذلك. للمشاركين اللي بدوروا ببيع ده لازم يسجلوا قبال والتسجيل ده يكون إجباري كورش التكافي كمان 100,000 ريال هنا فرنكا سيفا ده في 6 أشياء ولا كوشيان على تجو تكافو ده يعني النادي ما لا ما بعد بعدك بعد البيع كان خلاص كمل بقبول لي كورس النادي ما لا با ولا نادي ما لا با كمان يعني يسوبا في الكونت عن الاتي تانا متر حسين انقارو على قاعد في الايكو بنك ولا زيارات عن الأشياء دي تكون هنا في نجمينا وبتبدأ كمان من يوم 6 جيه 2026 لخايد يوم 11 جيه 2026 في الانتريبو عن اللابام المعروف بشقوة دي قاعد في كارتية شقوة بورا للإستاسيون أمانة بترول في الأفيني إمام حسن توم دمان طاهر وده كمان من يوم بساعة 9 لخايد الساعة 3 هنعشي ولا ديبوان الأوفر ده كمان يعني بكون يوم الخميس 8 جيه 2026 لخايد يوم السبت 11 جيه 2026 كل كذلك في الأنتريبو هن البام في شقوة دي من الساعة 9 لخايد الساعة 3 ولا ديبو يعني الفكان هن الأوفر ده بكون يوم الخميس 13 جيه 2026 في نجمينا واللسة هن الناس الكسب وده كمان يعني ببلخولهم يوم السبت يوم 14 جيه 2026 ولا الناس اللي باقوا ده كمان يكفوا يعني 12% ده للتسجيل وللأوقات هن الكوميسير بريزير ولكل توضيحات بزيادة كمان لازم تتصلوا سواء كان تتصلوا بالنمرة هنا المتر حسين انقارو نمرة الاتصال المفتاح 235-66-29-61-75 ولا كمان 99-91-16-21 نواصلوا من مكنة الفن.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 7:15. سيدي قدم علينا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة جاسنية أدو محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 18 محرم 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس دكتور زكريا محمد سواري. الوزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السيلك هلاتا قايد في مدينة مساكوري. كملت أمال الدورة اللي نظموها للمدربين في أناصر عن القوات الدفاع والأمن، ونظمتها كمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر. فديل ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من المجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس دكتور زكريا يحيى زكريا محمد صالح. القامو في إطار الزيارة القامو بها الوفد في ليبيا في شهر يونيو الكمل. الزميل تجاني سرامات والتفاصيل.
2: بعد الزيارة القام فوق الوفد عن المجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية لدولة ليبيا البقى في يوم 14 من شهر 6 الفات. الهدف عن الزيارة عشان بقوة العلاقة الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين تشاد وليبيا. الوفد المشي لليبيا قبل لتشاد وقابلهم رئيسنا السيناء الدكتور هارون كبدي. الأعضاء عن الوفد سلموا التقرير حقهم بخصوص زيارتهم لليبيا. رئيسنا الوفد الدكتور زكريا محمد صالح بعد ما مرك من المقابلة حجة وقال:
3: مجموعة الصداقة الليبية التشادية التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، وفي 5 يوم استطعنا أن نقابله 4 وزير وختمنا برئيس الحكومة المهندسة عبد الحميد الدبيبة. الآن 4 تكون وزارات مستهدفة، منها مسألة المساجين وتنظيمه، التعليم العالي، النقل، وأيضا استقبلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية. أيضا هذول وزارات جاهزة والليبيين فاتحين لهم الأبواب، ودي أوامر من رئيس الحكومة بطرابلس المهندس عبد الحميد البيبا.
2: ونذكر بكونه الزيارة عن الوفد لدولة ليبيا بدخل في قوين العلاقة الدبلوماسية البرلمانية السمحة القادمة بين تشاد وليبيا، وكمان تجيب المصلحة عن الشعب التشادي والشعب الليبي.
1: الوزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا قايد في مدينة مساكوري ده في إطار جولة الميدانية الجامبا وبقوم بها في كثير عدد من المدن في بلدنا تشاد. لاقوا ملاقاة حارة من السكان على راسم المندوب العام لولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين. وبعد مراسم الاستقبال الوزير والوفد المرافقة سووا ملمهن أمل مع الخوة الحية في الولاية وناقشوا المشاكل الأخارية هنت السكن والتمدن القايد بتسبب بعض من الخلافات. المندوب الأمني لحكومة الولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين قال المنطقة بالنسبة للسكن والتمدن ما عندها مشاكل، ولكن خلافات بسيطة في الحدود مع الولايات المجاورين. الوزير قال الحدف من البئسة هنتيم عشان يفندوا ويعرفوا كل الصعوبات والمشاكل اللي بتتعلق بالأراضي ويعالجوا الظاهرة هنت السكن الأشوائي في البكانات المخصصة للدولة. وأنت توجيهاتها للأمال أنا وزارتها قال لابد يكون تنسيق في الأمل مع إدارة الولاية، وطلب من الشيوخ التقليديين خليه يتعاونوا مع الفنيين عشان يتجنبوا من الخلافات انت الأراضي ويكون مشاركة في استقرار هنا المنطقة. الوفد بتابي في زيارته في عدد من الولايات انت البلاد. كملت أمس أعمال الدورة التدريبية النظمية عشان حسنوا فوق الجودة هنت الرعاية للمدربين في عناصر قوات الدفاع والأمن. الدورة دي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ورأس ختامه الأمال الأمين العام لوزارة الصحة العامة تورولتا جوزيفين. كم أيام خدموا يكلمنا الزميل تجاني حسين رمض.
2: في مدة 14 يوم سووا دورة تدريبية في مجال الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين للقوات الأمن والدفاع، ولقوا معلومات كثيرة ومهمة. المشاركين في الدورة قدموا توصيات وقرارات لوزارة الصحة العامة قلب زودوا البكانات الصحة بالأجهزة الطوارئ الأساسية، وقلب يدربوا فرق متخصصة في مجال الحريق في مختلف اللبتانات، وكمان قلب ينظموا دورات تدريبية كثيرة وبطوروها في مجال الصحة في بلدنا تشاد. في البداية شالت الكلام الأمينة العامة في وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا جوزيفين، قالت لازم بقوة الجودة العالية للأجهزة الطوارئ، وده عنده أهمية كبيرة في مجال الصحة، وكمان بدخل في البرنامج المهم الأطناشر عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل جديدين النظام الصحة في تشاد. ونذكر بكونه الدولة دي مهمة، وتخلي الدكاترة بكون عندهم معلومات ومهارات سريعة عشان بعرفوا الحالات الصعبة عن الناس المرضانين.
1: كملت اليوم فجر أعمال الدورة التدريبية نظمتها الهيئة الوطنية للترقية الأمل أونابي لأدت من برنامج الرخمية عشان يعزز فوق مهارات الشباب في الأمل. المناسبة بقت في المركز التدريب من أجل التنمية سيفوت. واحدة من المشاركات قرت التوصيات اللي قدموها بعد ما كملوا من الأمل.
4: أولا إلى المكتب الوطني لترقية العمل أونابي، تسهيل الاندماج المهني خلال توفير فرص التدريب وفرص العمل وبرامج المراقبة والدعم، تعزيز الشركاء مع الشركات ووكالات الاتصال ووسائل الإعلام واستديوهات الإبداع ومؤسسات القطاع الرقمي بما يساهم في تسهيل توظيفنا، ضمان متابعة ما بعد التدريب بما يمكن المستفيدين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا، تشجيع ودعم الشباب في ريادة الأعمال ومجالات الجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو والمهن الرقمية. ثالثا إلى المشاركات والمشاركين، حسن استثمار المعارف والمهارات المكتسبة خلال هذا التدريب والاستمرار في تطوير القدرات والعمل على ترسيخ قيم المهنية والإبداع. ثالثا إلى ماراسوفت إنوفيشن، مواصلة التزامهم بالشراكة مع المكتب الوطني لترقية العمل أونابي من خلال تنظيم دورات تدريبية عالية الجودة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطوير المسارعات في المهن الرقمية.
1: أمين عن الخزينة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمينو جمعة لولاية ندي سبا سوى ملمة مع المنادلين عن الحركة الوطنية للإنقاذ في حنا ولاية ندي سبا، المناسبة بقت في مدينة أمجرس. بعد الكمالة كمان الأمين عن الخزينة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمينو جمعة كلم بالاجتماع اللي سووه.
5: اجتماع هنا ده تكلمنا في بيئتنا حزبنا وفي طريقة سير العمل على الامبيس في ولايتنا هنا، وبعد ذلك الامبيس بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشو والامبيس قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دول الشانجمع هنا مانتاليتي هنا الميليتان الميليتان هنا الامبيس لازم في الريجون يعني مال في بوليتيك في الريجون، وبعد ذلك يساعدوا لأنه الميليتان الأمبيس قاعدين في الأدمستراشو وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات. المجالات القاعدين فوق ده قاعدين بيساعدوا التنمية عن الريجون وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك أنا مارشال ديتات بريزان الرابيبليك شيف دي لتاب.
1: الساعة 7:25 في فريق أبو شتي، فريق أجيكا، فريق المحري وجاتيني وفي مدينة أمجرس. بعد ما سمعت نشرة الأخبار قبل ما نختمها كمان نعيد لكم الأناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل أمس وفد من المجموعة إنت الصداقة البرلمانية التشادية الليبية على رأس الوفد زكريا صالح محمد صالح. وزيرنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا قايد في مدينة ماساكوري دقام بزيارة وبعدها كمان بمشي لمدن آخر. كملت أعمال الدورة التدريبية نظموها للأناصر من قوات الدفاع والأمن ونظمتها كمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة التصحيح العام. وفي النشر سموت أخبار آخرة دي النشر اليوم 18 محرم 1448 هجرية الكتبوها تجاني سير رمات وحسب الكريم محمد سيد أبازين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشر الخادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإزاءة مع زميلة حج حسنية آدم محمد تونان جمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التيات تزلونا على ألف خير.
6: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعت عن نشر الإخبارية المسائل قدمها لنا أبو بكر حسن بخاري وأسر بيب الأختنا المفضلة السيد هجير هجير مومن جبريل مومن التيمان يلا رقبة علي جبريل محمد جبريل برما دقشين بشير جوكو بيبلغ بفرحة لكل الأهل برا والداخل ولكل الأهل كانتون كدادة كانتون الفاس وحسن الجد بأروس هجير مومن الله ببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في أنشارينغو هنا بلاما مومن نكرر البلاغ هجير مومن جبريل مومن التيمان يالا رقبة علي جبريل محمد جبريل برما دقشين بشير جوكو بيبلغ بفرحة لكل الأهل برا والداخل ولكل الأهل كانتون كدادة كانتون فاس ولحسن الجد بأروس هجير مومن الله ببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في أنشارينغو أنا بلاما أمومين نواصل من مكانة الفن.

لباقي بلاختنا السيدة أديما بركة دنا بركة بلاما بركة جرات دلقي موسى جبرين حسن محمد عمر بركة حسن بركة سالي أديم علي ديدان جبرين أنجني ممدي موسى موسى جرات حسن علي كيم اللوان حسيني دهي حسيني عمر حسين محمد ابن محمد أديم حسن الحاج جدة بركة عبد الكريم موسى الغوني حسيني أديم بليل حسنة رطيب بلاما حامد موسى يحيى عمر بلاما حامد جدة بشارة جبرين بابا الحاج جيدان أبكر لما لا فرح يبلغوا لكل الأهل هنا برا وداخل بأروس نوليتي علي أديم بركة ألا بمقى أمباكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهل في مسيلة بكومة هنا ديلقي موسى جبرين وبهاي الهبلة كمان كشلة أبكر هنا الدرود وكشلة أبكر هنا أمتقرقر الهاج ولدن بتي ونكرر البلاغ أديم بركة دنا بركة بلاما بركة جرات الدليقي موسى جبرين حسن محمد عمر بركة حسن بركة صالح أديم علي ديدان جبرين أنجني ممدي موسى موسى جرات حسن الكريم اللوان حسيني دهي حسيني عمر حسن محمد ابني محمد أديم حسن الحاج جدة بركة عبد الكريم موسى الغوني حسيني أديم بليل حسن رطيب بلاما حامد موسى يحيى عمر بلاما حامد جدة بشارة جبرين بابا الحاج جيدان أبكر لما الفرحة يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بأروس أنا ولاتيم علي أديم بركة ألا ببقى أمباكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في مسيلة بكومة أنا ديلقي موسى جبرين بهاي الحفلة كمان كشلة أبكر أنا الدرود وكشلة أبكر أنا أمتقرقر والهاج ولدن بتيوة محمد حامد بلاما جدة كولو رمات بشارة آدم عبد الله دونغو السيد حسن غريما عبد الله يوسف زبرة قربة محمد نولي محمد جدة الحاج السوار الحاج جيمي عبد الرحمن السيد جيمي بركة السوار محمد آدم عثمان إدريس آدم مؤمن جبرين برما سعيد الجد ولا مؤمن آدم سعيد أمار بشارة كودو حسنة الشينا دنا جدة النور لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروس أنا أخوه محمد حامد اللي ببقى عن باكر يوم السبت والعزومة يوم الأهل فيه اللي تاكل ناس أنا بلاما جدة كولو الحاجة آدم إيسا إيسا إدريسا قدوة إيسا تجاني عبد الله أبكر آدم حسن محمد يارو محمد أبكر أبونا لما الفرح يبلغوا لكل الأهل نبر وداخل بعروسة نميليتي مع آدم الحاج ألا ببقى أمباكر يوم السبت والعزومة يوم الأهل في كارتيه العماجي هنالدليقي دنا نكرر الحاجة آدم إيسا إيسا إدريسا قدوة إيسا تجاني عبد الله أبكر آدم موسى محمد يارو محمد أبكر أبونا لما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس نميليتي مع آدم الحاج اللي ببقى أمباكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهل في كارتيه العماجي اللي تدلقي دنا الساعة 7:15 دقيقة داخل الاستديو نواصل من مكان الفن.

شكرا أيضا مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو. خلص الساعة تمت داخل الاستديو الساعة 7:58 كالآن دورت المهدد لي أنا نختم فوق البرنامج ونخلي المكان للزميل بينان سيلايو يجي واصل البرنامج بكلام فرنسي. 75 دقيقة خدمكم في مكان الفان محمود القصرة وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. بلوك نصب على خير ألي ألف وخير. متابعة سعيدة بباقي برامجنا.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية الدكتور زكريا محمد صالح، وذلك من أجل عرض تقرير اللجنة خلال الزيارة التي قامت بها إلى ليبيا في يونيو المنصرم. عبدالله هارون آدم،
2: عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية إلى العاصمة الليبية طرابلس في يونيو المنصرم، جاء هذا اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ برئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية بهدف عرض تقريرا مفصلا عن ما تمخض من تلك الزيارة. هذا وعقب خروجهم من اللقاء، أوضح رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الليبية الدكتور زكريا محمد صالح أن هذا اللقاء خصص لاستعراض نتائج الزيارة واللقاءات التي أجراها الوفد مع السلطات الليبية.
3: مجموعة الصداقة الليبية التشادية التي تأسست قبل شهرين بدعوة من المجلس الأعلى بليبيا، قمنا بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، وفي 5 أيام استطعنا أن نقابله 4 وزير، وختمنا برئيس الحكومة المهندسة عبد الحميد الدبيبة. الآن 4 تكون وزارات مستهدفة، منها مسألة المساجين وتنظيمه، التعليم العالي، النقل، وأيضا استقبلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية. أيضا هذول الوزارات جاهزة والليبيين فاتحين لهم الأبواب، ودي أوامر من رئيس الحكومة بطرابلس المهندس عبد الحميد الدبيبة.
2: مؤكدا رئيس الوفد أن هذه الخطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز عواصر الأخوة والتعاون بين تشاد وليبيا والدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين التشادي والليبي.
1: يقوم وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة بجولة لعدد من ولايات البلاد، وذلك لتفقد أوضاع العقارات بها. وقد استحل الوزير جولته بولاية حجر لميس، وكان في استقباله بمدينة مسكوري المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد كردايو حسين. يوسف موسى محمد.
4: حظي وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حلاتة باستقبال حار من قبل المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين والوفد المرافق له، وذلك فور وصوله إلى مدينة مسكوري. وقد عكست أجواء الاستقبال الفرحة العارمة وحفاوة الاستقبال التي خص بها المسؤولين المحليين الوزير والوفد الزائر. بعد مراسم الاستقبال عقد الوزير لقاء عمل مع القوى الحية في الولاية، ناقش خلاله المشاكل العقارية التي تعرقل سير العمل الإداري وتؤثر على التماسك الاجتماعي في المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية رحب المندوب العام للحكومة بالولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين بالوفد الزائر، مشيرا إلى أن ولاية حجر لميس لا تعاني من مشاكل عقارية كبرى باستثناء بعض النزاعات الحدودية مع الولايات المجاورة لها. من جانبه أوضح الوزير محمد السليك حالاتة في رسالته أهداف البعثة التي تركزت في تشخيص ومعرفة المشاكل المتعلقة بالأراضي ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي في الأراضي المخصصة للدولة. وفي سياق متصل أصدر الوزير تعليماته لعمال وزارته بضرورة العمل في إطار احترام السلم الإداري والتنسيق التام مع إدارة الولاية، كما دعا الشيوخ التقليديين إلى التعاون مع الفنيين قصد تجنب الخلافات العقارية والمساهمة في استقرار المنطقة. ونذكر أن الوفد الوزاري يتابع جولاته الميدانية في عدد من ولايات البلاد في إطار جهود وزارة استصلاح الأراضي لمعاينة الأوضاع عن كثب والعمل على إيجاد حلول مناسبة. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: اختتمت أعمال الدورة من أجل تحسين جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ترأس اختتام أعمال الدورة الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة تولورتا جوزيفين محمد عمر إدريس.
5: على مدار 2 أسبوع من أعمال الدورة التدريبية حول جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين بعناصر قوات الدفاع والأمن، حيث قدم المشاركين توصيات موجهة لوزارة الصحة العامة بتعزيز سلسلة التوريد من خلال تزويد المرافق الصحية بمجموعات الطوارئ الأساسية المتوافقة مع مستوى الرعاية التي تقدمها، وكذا إنشاء وتجهيز وحدات متخصصة للعناية بالحروق في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا تنظيم دورات تنشيطية وتطويرية منتظمة لمقدمي الخدمات الصحية بكاد. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة توليرتا جوزيفين أكدت تعزيز جودة الرعاية الطارئة تمثل أولوية قصوى للنظام الرعاية الصحية اليوم، وتنسجم هذه الأولوية تماما مع المبادرة العاشرة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بشأن تحديث نظام الرعاية الصحية. يذكر أن هذه الدورة تلبي الحاجة بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين من تعزيز مهاراتهم في التقييم السريع للمرضى ذوي الاحتياجات الحرجة.
1: كما اختتمت أعمال الدورة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل في عدد من البرامج الرقمية الهادفة إلى تعزيز مهارات الشباب داخل سوق العمل. كان ذلك بمركز الدراسات من أجل التدريب بالمركز من أجل الدراسات والتدريب من أجل التنمية كان ذلك بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. محمد موسى أحمد طاهر.
6: على مدى عدة أسابيع تلقى 50 مستفيدا تكوينا نظريا وعلمي في عدة مجالات رقمية، من بينها برامج المونتاج السمعي البصري والتصميم والتصوير الفوتوغرافي، المهارات التي أصبحت مطلوبة بشدة في سوق العمل اليوم. في حديثه المدير العام لمركز التدريب مهرا سوفت نصر الدين شريف قال بأن هذا التكوين سيمكن المستفيدين من دخول سوق العمل بثقة وبقدر عال من الإحترام. من جهة أخرى قدم المشاركين عدة توصيات أبرزها توسيع تنظيم هذا النوع من التدريب ليشمل مختلف ولايات البلاد، تمديد مدة الدورات التدريبية بما يسمح بتعميق المهارات والمعارف، مرافقة الشباب الذين تلقوا التدريب من خلال التدريب المهني وتوفير فرص العمل. أما ممثلة مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل كونغيلا ماكاي أكدت بأن هذه الدورة التدريبية تندرج ضمن مهام الهيئة الرامية إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تزويدهم بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
1: في ولاية إنديا الشرقية وخلال تواجده بها أمين الخزينة خزينة الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جمان جمعة عقد لقاء مع المناضلين والمناضلات بالمنطقة. عباس بكر مصطفى.
7: في لقاء مغلق جمع أمين الخزينة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمين جمعة مع مناضلي حزب MPS وبعض الكوادر بولاية إنيدي الشرق، فقد تم مناقشة نقاط عديدة، وخرج الاجتماع بما صرح به أمين الخزينة حامد جيمين جمعة.
8: اجتماع هذا تكلمنا في بيئتنا حزبنا وفي طريقة سير العمل على MPS في ولايتنا هنا، وبعد ذلك MPS بعد التريزم كونغريدا سوت ريكومنداشو والMPS قاعدة في ريفورم. الريفورم القاعدين دول شانجما هنا مانتاليتي هنا الميليتان. الميليتان هنا الMPS لازم في الريجون يعني مال في بوليتيك في الريجون. وبعد ذاك يساعدوا لأنه الميليتان هنا الMPS قاعدين في الادمنستراشو وقاعدين في التجارة وقاعدين في كل المجالات. المجالات القاعدين فوق ده قاعدين بيساعدوا التنمية هنا الريجون وبيساعدوا في البروغرام بوليتيك هنا مارشال ديكات بريزان ريبوبليك شيف دي ليتان.
7: وفي هذا الإطار جدد المناضلون والمناضلات التزامهم للدفاع عن مصلحة الحزب الشعبي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إنيدي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الفقرة السياسية ونتابع فيها العطلة البرلمانية في تشاد بين توقف المهام والدور. قد يعتقد البعض أن العطلة البرلمانية تعني توقف عمل النواب، لكن الواقع يختلف تماما، فغياب الجلسات العامة لا يعني انتهاء مسؤوليات النائب، إنما يفتح أمامه مرحلة لا تقل أهمية عن العمل تحت قبة البرلمان. في تشاد حيث تتزايد تطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، تمثل العطلة البرلمانية فرصة حقيقية لعودة النواب إلى دوائرهم الانتخابية والاستماع إلى انشغالات المواطنين ونقل مطالبهم إلى السلطات المركزية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن الغذائي. كما يفترض أن يؤدي النواب خلال هذه الفترة دورا رقابيا مهما من خلال متابعة تنفيذ السياسات الحكومية والوقوف على مدى تنفيذ الميزانية العامة وجمع المعطيات التي تساهم على مساءلة الحكومة عند استئناف الدورة البرلمانية. وتعد هذه الفترة أيضا مناسبة لإعداد مشاريع القوانين بشكل أكثر عمقا عبر التشاور مع الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين المحليين، بما يضمن صدور تشريعات أكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في العديد من المناطق يطلع النواب بدور الوسيط الاجتماعي من خلال المساهمة في احتواء النزاعات المحلية ودعم جهود المصالحة المجتمعية والتنسيق مع السلطات والشركاء لتقديم المساعدات في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية. إن العطلة البرلمانية ليست فترة راحة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام النائب البرلماني بتمثيل ناخبه وخدمة الصالح العام. فكلما كان النائب حاضرا بين المواطنين مستمعا لهم ومتابعا لقضاياهم ازدادت الثقة في المؤسسة التشريعية وتعززت الممارسة الديمقراطية. ويبقى الرهان في تشاد اليوم هو أن تتحول هذه الفترة إلى محطة لتعزيز التواصل بين المواطن والدولة وإعداد حلول تشريعية تستجيب للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.